خبر جلي حبيب ديار جنان محوظان ايم روكي غزال مال خراب سور بن ام خبر حاجي

كيف ما كنت انا شدي السليم فرق خفدي ما تمزاني دي صلاة جلي قمت يا مجير العام وقت سوزو قراري مغزاني جار دير سري خفدي ازن بار غزاني خود دمار

ما تبصلي كلي حبيب وديان وجنان قال ممتك هزالة مالخرانس وربين قام بلا شبان وكيدش ضحسن قام هبان عيسى زخيبر اخب دي كتر اناب اغرز خيزان ايش ترع جفاي

غزل مال خراب للنائم ذكي ناك ايم يا بحضر عشرين عشرين غزل حضر عشرين راخد ما داخد الجار وجسد ميكات بئيم عدد استي غزل

0: إجا دل دا قال لك خلك مجبور نجي ساري سبهي دا بري خو بدن كار نخو كاري واندنا بروكي يعني هقران بحسا هنك كار كرا بكن هقران بحسا خوند كاران بكن قال لك طلاب جي أنا درت كابن دورات نخو يعني دنافارو كي درنجا شخي سيقرن قد فان هيفين إي حري قرم ده ولو الخو يعني خو بباريز الخو مقاتبن جانا جي مرود بيش دما يلا بيش دقي البروكي ده دقي البروكي تعديناك بس بلكي ممكن أو بيش دقي أو ده دقي هاني جي تعديل مروبك
1: أو جبر گروجانی جیب تایبت زاروک تزنی حطانی جمره بیوان با پاریز دورات چی بونه و گلگ جارات نره هینا ساعت سیونی و چوار دوره دست بیده کم کمانی همه کم مکیلوان بکن و جوان رو بیجن لبر سیه بمشن یعن شمسی که بدنوان لدوره همه سیدان شمسی تنی اولو حتی گریدان بزدوستانی به اینا به شمسی گرگ ده هاوینا ده ام گشراجینی بس گلکی که ما افچان لبامه تنه یه شخواه دکتور عمران حمده پارمیوانی ما بوم بحث ضرب شمس کر و تعداوه و گرگ یک چاوا خواه بپاریزه بیتر دنی دریا ویدن گیرگ و امی گهدار بکن ناس بکن بشیره تیچنه
2: وقتی مثلا یک وقت مگوی کی کار بکه خو پاریز اساسی وی اکثر شی برات کی دنه یی اکثر شی امانه زانو عمال جت شغل گلی کی چای بد ماده چای و قهوه افجی به کافئین وین خوشی بهتر دک یعنی بهتر دل انسان تعرض ببج وین خوشی ضرب شمس رن فحتا جوان بی مع الاسف عمال ما گلی کی شغلن ابي اي د اي کارکرد شغلن او هم ادمین چای و قهوه گلی کی بخن شغل ده اف چای قهوه ممنوع چی قیسی سواله بخن چتره حقي إنسان دفان ظرفات عادي كي وقت كافيين ناهل التعرف شيء بذيلة وقت كاربيجي نوع من التوسع أوعية شيء بتقبض شيء بجانجي فناهل أو آلياء تكيف إنسان ما بين إنسان وجدرفة قر مسار وشاي قوجي أسباب يعني قال لك أنا مثلا درمانة بدخن أو أنك درمانة إيه قلبي ما قلبي بدخن خافضات الضغط تأثيرها وان هنا فإنسان دفرد وقت قوت أنا تبرسكت برسيارته أنه كايشلو خوا حماية بك خوا باريس بك ويعافيك الكي بخوا ويفضل آبك جمدي بنا آبك الكي بوز بي آبك جمدي بي ويفضل فيشي كيدي عصيري بخوا لأنه آفتاني نكاف آف خويداني تعوضين آك إيكي رياضة مثلا ويقلكي بازية كاركي بك قلك خويداني تعافي بخوا باشي لكن حقيقة تشديجي بير بخوا لأنه خويدان شوارتي داني بوتاسيوم صوديوم كالسيوم فوسفور فأنا تشلو بعودي بعافي بعوديني وتي عصيري بير تحت عصير به أو دوبه مثلاً قلنا كارب عصير دوبه به فأف تشمشتي أن بيجن سوائل قال لك ضروريني ضروري جداً وقاية من الشمس به إما أهم شيء وقت ما جو إنه موضوع خويداني عدم تكيف جدا به
1: ابو شيرتين دكتور عمران حمدي كوبيتريا كو چاوا خوب پاريز اب تایبت او کارکری گو درد کبا روزانه شب گلاش خوب عودینه او یکسر ولو او روکا مباشر لنخه جبر گو پلینگر ما هی الجما روز بروز بلندبن ایرودی سات چلو یک دانه سبها ایوارا دبه 27

يروج كروانه كجمال باتن عفريني جباجاري قامشلو برب باجارو غندي خوفا لدبر عفريني دركتن احمد الهلالي جيغري بارزغاري حسكي دريا مالبرا خول سر فيسبوك دا خويا كرن كو اف كروانيا داويه وفقراوان اخرج انجام ازمون خوندني وغريداي بوناوان بموسمي چاندنييفا نوفندا بريدا عمود دهرا غاند لسر تفعيل خدمة درخستنا وسيقيا كا قوبنا في جيرت قوتن وسيقيا غير عامل يانا موظف لكيلكا فيدا بونا هجمارك جو خزمة غزارين مادي وخدمي أو أرمان جاي قو معاملات خلقي لدبري هسام بكا ساروكي مكتبة بريدا عمود جهاد أحمد جرادو يا أرتا داخو يعني كرن قو مركز هرو هاجي خلق دكارن استفادة جي بكن جو خدمات شامكاش وصر فاروات بي متقاعد وداقرتنا رصيد سيرياتيل وامتين ری ببریا گشتیا ترافیک لپارسگاه حسک دو داخو یا کرنگو حفته و حفت قضاین ترافیک چه بونه دیده مادن افبرا پازده حزیران حتانی پازده تموزه جا انجام وینا حفت کسان جیانا خوش دستان لکی لکا گو حفته و حشت کس جی بریندار بونه دو حفاره كل كيلك يان أكلنا برا لمدخل شرقي باجاري قامشلو كيلك حجزين نعمة لي شوتي بشي أجر كجيل باجاري قامشلو راديو أرتر داخو يعني كرن قشوات بو سدما شوتاندنا حفاره بقشتي قب في أنجام زيان مادي فربون

ده جارك دن جناتورن اي كهرباي الباجاري حسكي هاتن سكنان دن جانجاما كو مازوت نقهاشتي خديوان جناتوران لويدبري. هروال باجاري دربسي جناتورن امبيرا نهاتن شغلاندن بسدمات نبونا مازوت جدركيج كوميتي اسو 8 الباجاري دربسي شراديو ارتا داخو يعني كرنغو سدما سركه نغهشتنا مازوت ايبو دوه لغازيا شويش لباجاري عامود دي ريزيان طابورة كدريج خلقان شيببوك أو تفدل لهيبياكو بنزيني بسطيلن يك جوان والاطيين قدنافا ويريزي دابو داخو ياكرنكو بعرا هر كساكي بتاني حفتي لتربو وزارة انرجيا سوريا داخل يعني كرن غو اماده كرن استاسيونا علوك لباريزغه حسكي هنا بردوامه جبو غوي ضخه تجريبي ده يا ماروجين بيد دسبي ب وزارة داخل يعني كرن غو سازيا غشتيا ابا بخوارني وصرف صحي لحسكي بردوامه ده بروسسا يعني كاري تشاكرني وباشبون واماده بونا افي هر وهاد واري سبوري ده ده منتخب ارجنتين اهلي ماتشا داوية بطولة كوبا جهاني بشتيكو بسركت لبشيا انجلترا ده ماتشا نصف نهائي بريارة كوي ارجنتين رجع لحدا بي باسبانيا رابليزا ده ماتشا داوية

0: در براستی و محلاتی تچاوان کی خدا ویجه تنره چاوا گاو خدا ویجه تنرو محلات بو صاحنه اجابره گوگ هنه کی مزمو مد گو قیت هنه بو زاو دودر ما گریدای زارو کای سیدان دوی زاروک بخون وی تالیانا ایجا خلک نمالیت برسن هر کس دخوا و دوی ولوب
1: دلدا بس قالا بوزات كن زانش چته بيرامه دهاويني ده مزان كشان سال بو غاوا گوم مسلسل ميسو يحيى دردكت ساعات چاري عسر بو
0: بحزارو يا شش حفت بو يا حفت حشت
1: ناي بيرام بي كشان سال بو خبو جات ميورو بري بري گوم مسلسل در كيف دوي ما چوبا بوزا كري با جهما قالا بوزاد به او وقتا هاني تي بيرامه
0: هر يك تنري بحثات شتكي دباب تشكي دم و گريدايي درباري يفيكي افكاري ما سوار بري خدا مسعود رشواني تدا بحثة أنواع بوزادك وطريقة حاصر كرناوي وأسعار وإقبال خوستك خلكي حطاني سلاش شخو أو سلاش جاليكي خوشولو تميك سكي تشيكتنا براوي ودو درمادي أو سلاش على سر عصيرة مكيني تشي دبا سر مكينة عصيرة تشي دبا ميكو هتار بكم ببريز مسعود رشواني تشي دبيشة
2: بلی گهدارین رادیا آرتا هفی بینا مبابرز مسعود رشوانی خود یه محلک فروتنا بقلاوی و دودرمای بوزایی بریز مسعود دما تا خوش بید شوائی
3: سرسرا و سرچاوه سلام
2: بریز مسعود وام دونی بر برادا بوزا خورد که چوچوک مزن کوم دبن لویده چه انواع دودرما باتانه؟
3: انواع بوزا آنا ای مکینه آیس کریم هی ای دودرمانه ام جر بی مکینه کبس و دودرما دق هی ای با حشت نه صنفام چه دکن و ای سلاش ای عصیره هن او جی جمع هن الحمد لله جدايا مقلت كي باش يدكن شيء طبيعي قش والحمد لله اقبال قلت كي سر باش
2: انا شو تعمل وش تعمل بات انا اي برادي مثلا
3: انا اي برادي اي ماكيني كبس اوايا كاكاو هي وحليب هي وفريز هي
2: وكيد نبي معلب جاهز جورتين
3: اي معلب جاهز ام دعلبين ام جم خد علبين مثلا او ماكينات دق جم هي او جي انواع ويا هي سرنك ها موزا هي سرنك ها لوتوس هي سرنك ها حليب ريز هي كرز هي نكي باشن اوريو هي
2: انا تاسكي و مثلا نيف كيلون تشخاص هي شن غرام مثلا
3: تاسكي من نيف كيلون اي مزن ابي عالي ابن مالي عالم هي بحجدا وهي بسهي جم ادق بسهيتي او عادي بحجداتي
2: راني خلق كيجان دروغن
3: فودي حردو جي مرغوب اندرن تايدا انا جو قرم مرغوب يعني انا بوزاق جوي هاني يا بوزاقية تودر ماي ايواري عالم شخورد مشن مثلا وزارو كي خوتين حريق قرنا كي دكرن اسعاري ويجي جمع مقبولن
2: جغازي يعني اي قرنا
3: قرن بسي حزارة هاي وهاني بسكويت بينش حزارة نا قرن جاهز شمرتين بس دودر ما من فيت كي شي تكن دودر ما قلش جمع يعني تشكي جر بين عيني
2: بريز مسعود تبحسا تقوشيري طبيعي كلك جي هنك جي مثلا اي بودرة جي اي وون شواتك
3: ايما والله شيري بودرة يعني ارى سي استيد ناشغلم شيري محمي شي لكاتي حرس به شير شمرتي ام شير ديكالينن طبعا شير اهم مرحلتي انه خشك بيك لاندن ديكالينن وحم شيري طبيعي ايش لك حريه وحر وسبها شيري مت
2: انا كنجي مربي بابا بوزاهي في جرميد
3: بوزا ناسكن سبها فتكن حطا حشتي سبها حطا يازي يازوني بيبشب ام فرت نخلك يا ناسكن
2: انا تهنك محلات ادر مثلا مكسرات فسقات خناب هونجي الفر هي بابا فتشت
3: هي موجوده يفسخ حلبي جي هي ومكسرات او كمشتر جو اوريو هي كاكاو هي لوتوس هي ابن كانا حمي جمهن اي هني مكسراجي نام
2: او جي سعرها يا باشقي
3: ويا سعرها يا باشقي او مثلا بي طبايات يسر سي حزاره يعني طبا دو درماتي ام جير بي طب كيف شي وي هي او حريك سي حزاره طبايا باش من سنتي
2: يعني انا مثلا تقرنا كي داغر شي
3: قرنا كي جي داغر دو طب شش حزاره اجا انا كان يد بيش مر بك سي هنا كان بي بك شاره باي حسب رغبه خلكي حش طعمي ويانا جم حش طعم هي لوتوس كاكاو موز حليب دنكي حليب هنا مثلا اوريو فريز وكرز اونك
2: يعني بين بحساب وزا في اي دار كابيت فريزا جاهز اشترتين مثلا او كان والبات
3: اتوانا ناين والله زدان اخر منا اي جاهز ميدان خسي حتى انا
2: ما بحثا دودر ما كره انا بين بحثا سلاش هيك سلاش يخلك درغو من سر كرك
3: سلاش قلكي مروبه انا بجواياش خو جوي سلاش ودودر ماي سلاش انا قلك عندي بصبغيات ما صبغيات وكانت قلت شمر الصبغيات وانا استعمل لك اي من فيك ام جاهز تين عصير مركز شمرتي وشكر وليمون زوانا ام فيك ام جاهز كن يعني
2: الفر حاضر
3: الفيكي حمي الفيكي حاضر كم دسي خالص شافي مسد كنا بايا
2: او قدح يوم شنو قدح حجمي
3: قد حي 150 مليم هي و 350 مليم هي أو 150 مليم 3000 و 350 مليم 5000
2: بريز مسعود تبحث حجم قدحي اي سلاش كرانا يك بيبات مثلا بي اس بي ترد خوازم مثلا هون تخن شد جوارا
3: انا اي بي ترد خوازم ممكن او طاسي اي مزن اي كيلو يا ممكن شوشي عصير وكولا وان دي مزن اي لتر و دي لتر و سي لتر هنا كان او خورتين شوشي او خورتين بيش مر داغر صلاحيتين بي داغر نمشكل ام دحسين حسب شوشي اشخاصي بخور هنا كان بيش مر نيفي بغور ده قدحاتي كي داخل حادك يعني داخل عيد السيادة 3000 لك أهولو يعني مجرد حسبين ومديني
2: بريز مسعود هنك محل أجي مثلا دودر ما حتى تشلجي تشيتكن الفيدة كي أقبال هاي مثلا قد تشلجي تشيتكن
3: أنا دودر ما تشلها فيني جم متوفرة طبعا مكينة جرفة داناين عالم حبكي غازانات كن نزارك يوم شوك دبر درن زاروك دقرين دبيكا بس دودر ما تم الجمع هاي يعني دودر ما هاي حالات هن مثلا خوشين دوي دودر ما بخون شيكن هن تم الجمع موجود تشلها فيني جمع موجود بس مكينة در ناخن الجرفة
2: بريز مسعود دري ولود كهرباء تشكي جرينجا راس مولدي تجيان تزحمتي بتر درواز بجبو مثلا كهربي
3: خدي زحمتي انا امر درواز بحري درواز بجبو كهربائي كهرباء طبعا انا اعتمادها مثلا ميتوري مي مولدنا مولد جمن ام شيكن اجا كهرباء بشف مشكله دور داي يعني ميتور تدي حريد نكار بيخ شف كهرباتي روناتي تديت نهار او رجانات مصيبه يشمر يعني بيا بشف امتين ام ساعات ادي سامول بيت خنبو برادي ما بجمن جبو تعدل في شيريني نحمض ام تعداولو قالك يمر هي ميتور ميتور مزن تيدا فسعاري مازوت يجيبوها ويتعدبوي تي انا وصل ما قرني دود ما بحضاره داي صار بسياي يعني دي بكنك حكي شي دي بتعدب بتعده مش حمالي دي بتعده
2: خوش بريز مسعود رشواني خود يه محل كفروتنا بقلاوي ودودر ماي لباجاري عمودي ساعت خوش بوده
3: سر سرا سر چاوا اوجي خوشتر و ساعت او خوش سر برنامه هانه و شكرا وده
0: أبو بحصا قال لك رنقا كر قال لك نوعا أنا تبكي أنك دلي مرنا بجيلي بنيرو دي وجنيرو بيفي يا يقدر كيف درفا قلو ويرو كيدمين جيد تشتكنا كفالا يوي بوزا كيف خوي جما بحصا قال سيد كر سيدانا إصال دي ساولو قال سيد ركتي دوقتي لميس دي إيتت
1: بوزا باندا أبو أولوني سبيو زهري
0: أوا زهري تخوار إما جيما قال سيد خوار

0: جارك دنا ملوافا قريان قهدارين عارتا وبمجارك دي تر بشتي مجارة قد خيا تشونو هاتنا بطورين دننق أمي بريخو بدنا رواتب اي موظفة وبتايبت او اي متقاعد قد دمع در باس بوي ده قل لك سكنين نرازي بوني جال يفان ما مستين متقاعد دركت
1: شخوا دنافا وان سكنان ده دل دا قل لك دا خوازا قورن رواتبي وان بكي جنوان وك لزكي دا چارة سركرنا في برسكريكي دو خوازا نجبرقو يعني قل لك تعدل وان هاتي برانيا وانا دي بيجن ام بتاني لسر وي راتبينة اف هاي زيدة تري صالو نيوكي مهين او راتبنا دي تيه يجابشتي ويستراني ويك جوان كسن متقاعد تفلي مببه لهي فيا مببه

0: وكي ما بري فيستران داخو يعني كرن جهدار انهجامي بحثا رواتبين اي كارمن دا بكن بتايبت كسن اوي متقاعد جو جبريا دا ما كدريج رواتبي خو نستان دنه درباري فيكي نهاب مري بريا تليفوني جقام شلو بريز فيصل مجيد سبات بخير با
1: صباح وجه الخير بكل وبيبنو ورحام ان شاء الله جوري وجداري وري وجميع حوالي مني متقاعدين از بجم صباح بخير
2: صباح بخير با ماما فيصل وقال لك جارة سكن ونسكنين يعني سكنين رازيبوني وبيفرابوني وكمتقاعد خوستك وشيه وش كيدو خوست
1: وهذا متقاعد جروجا غورجيم كتو حتى انا كام كتن الدوامات نظام جروجا خلاص بن نزانا حكومه نزاني نخو نزان ديك جدس بيك حتى انا بيج ما اول مرواتب نديتن بيش بيج ما بارتك جي ايغول مصرف تجاري سورغون دريا شركتها هرم صرفاندن او جبار نجحي شروطي وانا قلت زحمت بون شبكه ام تي ان و وآسرياتين تنبو أقول لك زحمتي تذهبوا بشتي بينا حولان دين بريدة بريدة جي شغلي سيشار معها دا ودسبيكا بريدة دسبيكا بريدة دا حزار وبيس وششادي شي راتبة بريدة موطن هاش بوها في نقطة بي ناس كرين راتبة ايقول بريدة يعني كسي ايقو جي بريدة راتبة خدسان دين او جي تنبوشوا تفعيل بكرا او تنبوشوا تكاقاتك الباب بريد الشيخ رابو تراتي امي بحركان دين اوش قال لك زحمتي تيد ابو سيمي عوج ده حزار وبيستو الشا صرفان دين بظرفك قال لك زحمت انك نخوش كتن لك جليواني الشان العجاجة يك وفات بو يعني قال لك زحمتي تيد ابو
2: شو زحمتي اف زحمتي جبوتو حياة حالاتي وفاتي جبوتو
1: طابوري مزنبون وعلياك وبيت دان قالك يكمبون يعني شين ابو الكمبيوتر اكتن البريدة قامش دو دوكو ومبيتر وبيش حزار انسان بيس سبيت بسكن ساعة شش سبيت سكنين حتى شش ايفار حفت ايفار ونكاش مانا جلد والله ايرو برنما سبا ورن بكي شكلي قالك كس راتبه خلاصن دين عرسي ما يعول قانون تاني شباط اعضاء راتبه وانا نكاربون بس عندنا بالاحرام ما نساني افكس انا شون بريدي وضع خشبو حقي بريدي كمبيوتر زي ذاك ان عاليه وانا بتشيك حدث عندن وانا فاجئ تشيك سيغو سي ما راتبي خو نسندي تشيك سيغو سي ما يعني قانون ثاني شباط وادار اي راتبي خو نسندي راتبي وانا دي ساكنان سبب وي شي وسبب وينا كمبيوتر مركزي مبرمج سر سي ما سي ما راتبي خو نسيني فتح سر حين ابو خنين امرات بينا ساكنين وواحد بواردان على اساس دسبيكا تموزي ابكسي غورة تشكران دسبيكا تموزي فارتفا محركين وللأسف الشديد تموزيات افراتفانا نهات الحركان دين
0: هجر ام بحثات ابك انت تش كن قدرات بيخوان استندية
1: أمين مشكلة إن مشكلة كشخصي يعني مشكلة كعامة مشكلة عالمي نوزدم هشي بوني قال لك جينا سندي ورقاك تاني جينا سندي قال لك كسس خاطر بين وقت بيجم دريا سمسارة ودريا مقات ورانين وقال لك تعداي الوام بنيلي معاشي وانا شو انا كاجي انا كاجي قافا قوك براد دين انا كاجي دسبيكا ما بينجا متقاعدي التأمين والمعاشات راتبه الجهاد بريدي دون استثناء ما بينجا دان وانا بخشكايب براسي شار بيش كمبيوتر بون وضع خشك ما بينجا لفل الخامس وسندن ما شان جوانا شون ما حفتانا كافي دولمها انا كتقريبا نوتيج سدين متقاعدي التأمين والمعاشات راتوان سكنان بأي أي مبرر قانون أو شرعي أم إدانتك مسنكاردك لأنه سبب جيرتني أزماء شو نخش مزناتم ما أزماكي قوزناتم راتبي تيمي بكل شيء يعني أبايا طبعا كاسة عليها بقي حكومتها دمكي يعني دبي زانب وان كاسي قوك أو راتب ديمي سكنان غيرك محاسب أبدا بدون أي شك
2: يعني مختلفة هناك جي نوزدمها نستندن هناك جي ششمه نستندن هناك جي مهن جوان تشون هناك جي سيمه بيش صالي نستندن حريك برنجكية
1: سم بشي صالح نسند افكس انا وك مشتركو جو كمبيوتر مركزي سمها بيدي راتبا سكنين وانا انا كمون حسن ايوان ما سمع يعني بقى انا كمان كمون كذا يعني بوج ماي في حطابه كما حفتاه عاد دوا حتى جو أمري قتيجي قدي كيمن قدي فنتي دي راس شعر الدين ما إمي مي دو شو رافية تموز يسن رافية تموز يسن زيادة ما أشياء ندم يا أخي ما أشياء زيادة مستحق رافية ما أشياء سنت زيادة ندم أسكت ما حفات زيادة كتير الدم ديولوج مراتي أبغى أنا قشدرن يعني قشون نادبين كي مسؤول أمنزان طلباتي ما بدرجة أول آنك وق دائرة تأمين معاشاتها ودائرة التأمينات الاجتماعية وإله باعتقاده معنا كان محمد مشهور الزعبي رئيس تأمين معاشات دول حسك يبو وقالك أنا كان القامشو بشي ساعات كي قالك القامشو مكاتب بابكن مكاتب بابون موظفة وانا كامل كمبيوتر كامل دا وانا عملي أبدا زحمة تيتيني بس نيتا وان تيني نيتا وان خياي حكومتك مفقس وقصوري عفو كريوان تنني حلنا لكن فدرجة عود في عرضه مكتب باب القامش لي والحسكة واموري خلكي بمشين نقطة دوار جميع معاشي سكنيني معاشي وسكنيني قرأت قش بين شكسي وما زال على قيد الحياة يعني راتبه وينا عادي المشي بقيد بشرط قرأت فروات وانا قش بين وكتلاك تاني تجاركي ما كي بدمو تجاركي دبا ما بدمو تسلسين ما بقى فيزي زحمتي يعني يقول لك تعدائي لبان متقاعدين هاتي لذلك دفازة ما راتبه قو بي قش سرف دو دفعاكي بي وهم قبولناك بأي شكل من الأشكال ما كي تبدمو وتششمها بخوية الشينا هذه النقطة دواي قو مسرد ركز نقطة سياسية مسألة متقاعدين مسألة في زيادة داوي قال لك ظلمتي ذهبون نال حكومة بدائي ونال متقدم نال الدركة ولو التنية أركسك جرق الجور كذا خبستيني. إيه مسيب 5 سال خدمة جمين، يك بيشو 5 سال خدمة جمين، يك جي فئة سال سي يك جي فئة أولى. أبناء الحد الأدنى لجميع الفئات مليون كود الصدو بينجي وشش حزار دانين وأفضل ما تقول كي مزني. جبرشي جبر جو أفر أنا بري من مودع عند مدفع صندوق دي ويا فرع الما بقرن. مي 5 مليون ودا عندي غيرك زو 5 مليون غير ايكو 3 مليون ودا عندي غيرك نوك بالسيني مي سيسال خدمه كريجه كي بيسال خدمه كريجه تركتي تقاعد فغيرك الفرجي اف زيادات ايغو بين غيرك الجور درجه موظف بي والدور خدماتي وي دي دولتي دبلي نقطة دنجي واسخازم بيجم مسائل معاشة ومسائل التعويض العالج متقاعد يعني بيركة غير عامل المرأة غير عاملة تتقاضى 3500 ليرة سوري والله معيبة مرو بحثة فان نقطة بك لأنه زمان سر درباس بجي هذه نقطة قلتي مهم بيجم أب تشتغل وشتغل بسر رواتب بريدو رواتب مصرفة التجاري السوري أو بطاقة زكية لقامش والمحافظة قشي تنجي وأب بطاقة دسبيكة بيستو كشادة 2026 دسبيكة دي بطاقة وانا قش صلاحية وانا خلاص سلسل صالة دابون 2023 24 25 31 12 2025 أبي طاقتها أنا هات السكراندين والبرناية جداندين حصرا دي ترشامي في بطاقة بجدين وتكاربي جبرال وربسيني إيقو بطاقة وخب جدين وهربسيني ممكن الشامي أسبوع كبيميني دفعاك ابني شاسات حضاري بأسبوع عبيور وأبجي قال لك زحمتي يأزيس بيم على وين أبي شيء مصرفة تسليكي مصرفة تفريجي نفس الشيء لبرتنا نفقل لك إذا حمتينا جرن ديري وهناك درن شامي مرنوان ورن أو وكالاتي وان وهن فقل لك إذا حمتي موضوع فينا قل لك يسالك وإرادة هي فقط توطين جميع الرواتب.
2: بلى. تراتبي خوش كدستينا.
1: بشابشين بريدي يعني رواتب قش تكر بريدي دي. بريد القارشو هي الحسكة هي العمود الشبو تلحميش هيبو الحجاجة هي والديركي بريد زبي والتلحميس زبي فأب رواتب قرك مصارف بطاقاي وأنا قش لغو ببن وقش بحول بريدي عملينا قلت زحمة زحمتي نسق ولسق
2: بريد ما مستع بس إجا أستخوازم ناس بكم بيتي معاشي خشكوي دكي دستينة هذا خو يعني كرن خصك تهات الزلال كرن تمعاشي خشكو دستينة
1: از معاشي خوش بريد دستينة دوازده مليون ورقش معاشي خو هذا حتى دا ويا ما شارام السن بمليونك ود 6000 ورقة مبرتيلا ويدا أو كريا ويندا هكيل من برا تاني
2: أنا معاشي تشقيسية
1: معاشي مي 1000 و300 وشازه ورقة باقلي مي 1000 عفوا قرينا هنا مليونك ودصد ونوت حضاري دانك هذا السينما
2: بي زيادة يا تب زيادة
1: تب زيادة هاني وزيادة ما عادل جمخوارن
2: نسبة اي متقاعد اي قورات بيخوا الناس طندوني قلكن
1: زيادة جي ما مشترقوا سي مصارف يعني نيزي متقاعدين الوان الوانا ورقاك لسنيني فقط راتبي هانك صرف دبا او راتبي وخلق كارن بسين المحافظة راتبي بريدي تاني اي مصارف هاني كارن بسين اي بريدي جي قطو قطو جي إيه بريدي جي قطو قطو جي نقطة
2: هات زلال كرن قال لك سباس
1: بوتا زلال نكري ناكي موضوعي وكالاتا موضوعي ورسي أفانا كشنات نزلال كرن ناكي لذلك إيه محزبي نقطة أساسي مهم جريداي بفكرنا فان حردو دائرة دائرات تأمينات اجتماعية وتمينو معاشات وقريداي جديدة بمحاكمة رقوبة فكرة مسائل محاكمة ودوارة وانا ومسائل اندماج واتفاقيات الورطة حكومتها دمكي وورطة إدارة ذاتية أما سهلا دو ديريجين وقت أزبيجيم حلا ويني أساسي حل ويني أساسي أبرواتب قش وهرن بريدي قش هرن بريدي وأفحردو دائرة بين فعلان دين ويقل كسار وقالي أزجك أحد المتقاعدين وأدفي كارت بشغلهم دواعي أنا علي كاري منكم بيه بكلفين زيدي ما كسر منها كلفين لأنه تقنية وقرد بوي ناس بيس حزار ناف ناس خلاص غزر ده دقاد
2: قالك سباس شبوتا ما وستفيصل ببورينا دمع من نما خوستك هاتا زلال كرن برس غريك هاتا خياني كرن هيفي ديكن چاراك ددمك نيز دجوارا بي ديتن قالك سباس شبوتا وتبليبوناتا ما وستفيصل مجيد تبليما ببوش باجاري قام شلوما مستيكي متقاعدة سعد خوش
1: سعد خوش وسلامي من الجميع والعالم

0: ببودكاست كانها أملوا فجريان مي بحثة برجيك بكن جناس نامي قلقي أو تي شخوا أو تي جلي إي فلسطيني يقو نتاني ولو جاوك وتطريزك لي تيروكك تيروكا خاكك يا ديروكك يا انتماءك يا فلسطيني يقو تبار بنا بشك باج جواكا سوريا عادات وتقاليد وان أو جهر دا مخيانة و بيگومان يا پرد ريا جلو برگوان ده هكر جزلام عربا يعني جميرا عربا و جن عربا جوي جلي اي مطرز جنير حطاني كوفي و او انبازا زلام حر يك تفصيلا يكوي هيا حر تفصيلا جي تروكا كيدريس و حر تروكا جي امزا يكوي تايبت هيا
1: شخوا ميوان انوي خلقه جي بودكاستي خانم منيرة الموالية كو او مشرفة اداري دي ناديا آكتشن فلسطين لكي لكا خانم اسماء مصطفى كو او جي بشي تطريزة آية دوية شخوا اف خلق جي بودكاست تي بيشكش كرن جالي هفكاري منورس الاسدي و بزماني عربية كان بهفرا ليقه دار بكن
2: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بودكاست ذاكرة الجزيرة. اليوم رح نحكي عن قطعة من هوية شعب، عن الزي الفلسطيني اللي هو مو بس قماش وتطريز بل حكاية أرض وتاريخ وانتماء. الفلسطينيين المهجرين قسم منهم صار جزء من المجتمع السوري وعادات وتقاليد صار إلى حضور واضح، وبيعكسوا هذا الانتماء من خلال الزي سواء كان للرجال أو حتى للنساء، من التوب المطرز للمرأة وللكوفية والإنباز للرجل. كل تفصيل في قصة وكل قصة إلى بصمتها الخاصة. أنا معكم نورس الأسدي. ضيوفنا اليوم سيدة منيرة الموالي مشرفة إدارية بنادي فتيات فلسطين والآنسة أسماء مصطفى قسم التطريز اليدوي. أهلا وسهلا فيكم. خلينا نبلش بالزي الرجالي الفلسطيني، يعني من شو بيتألف وشو أبرز القطع يلي بتميزه؟
3: هلا الزي الرجالي، أهلا وسهلا فيكم بنادي فتيات فلسطين. أول شيء خلينا نمرق على النادي اللي هو تأسس عام 1965. نادينا أقدم نادي على الساحة السورية، فإحنا اللي ما زلنا محافظين على التراث الفلسطيني بتطريزنا يدوي بحت. هلا بالنسبة للزي الرجالي، هو اللي بتميز بالأنباز الفلسطيني اللي هو عبارة عن القماش اللي مقلم، هذا اسمه الأنباز. فيه كمان السروال اللي بلبس تحت الأنباز، في ناس بتلبس جاكيت فوقه، وفي كمان الحطة اللي بتنحط على الرأس بالشكل العام، والعقال هدول بالشكل العام بتاخد طابع الكامل للشعب الفلسطيني قديما، إنه كان هذا اللباس المميز للرجال. وما زالوا محافظين على هذا الزي بالأعراس، عم يرجع في إحياء له بشكل مباشر، بنشوفه بالفرق الموسيقية الغنائية أو الراقصة، كمان لو في لوحة أو غيرها بدخلوا الزي الفلسطيني للرجال القديم.
2: طيب إذا نحكي عن الزي النسائي، نحن شو مكوناته الأساسية؟
3: بتتميز المرأة الفلسطينية بالشكل الأساسي وضعها الاجتماعي من خلال التوب اللي بتكون لابسته هي. عندك المرأة المتزوجة، مجرد انت شفت سيدة لابسة توب بتميز بالألوان البراقة أو الجميلة، بنعرف انه هاي السيدة متزوجة. السيد الأرملة اللي يكون توبة داكن بيميل للون الأزرق، اللي هاي بتكون بمرحلة حداد، ممكن تكون فاقدة زوجها ابنها أو شغلة، بس تنتهي من مرحلة الحداد أو تعلن استمرارها وعودتها للحياة بالشكل الطبيعي، بتدخل له لون تاني. بنعرف إنه هاي السيدة انتهت من فترة الحداد، مثلا بتدخل للون الأزرق لون زهر أو لون تاني، حتى تعرف إنه هاي أنت مجرد شفتها وهي انتهت من حالة الحداد، دخلت على مرحلة الحياة، رجعت من أول وجديد واستمرارية الحياة. وإحنا شعب بنحب الحياة بالأساس. وعنا كمان التوب الفتاة اللي مجرد أنت شفتها، اللي بتتميز توبة بالألوان الهادئة، فبنعرف إنه هاي الفتاة غير متزوجة، فمن خلال التوب والألوان اللي محطوطة بالتوب.
2: يعني أنسة أسماء، إذا بدنا نحكي إحنا عن، بما أنك بقسم التطريز، شو قصة التوب الفلسطيني المطرز؟ دلالات هاي النقوش والألوان يلي منشوفها على التوب، سواء كان يعني أسود أحمر، شو دلالات هاي القطب الموجودة على التوب؟
4: هلا بيرتبط التوب الفلسطيني بتنوع الجغرافيا، على عنا هلا المناطق الساحلية والجبلية والصحراوية. المناطق الساحلية طبعا بيكون توبة مزيج إغريقي يوناني ساحلي، أما الجبلية فهي بتخلو من التطريز بسبب عمل النشوة بالزراعة وعدم توفر الوقت المناسب. أما إذا بدنا نحكي عن توب بئر السبع ووسط فلسطين، فهن اشتهروا بالكثافة التطريز بسبب توفر الوقت لديهن. إذا نحكي هلأ عن مثلا توب رام الله، فهو بيشتهر باللون الأحمر النبيذي. عندك توب بئر السبع بيشتهر بكثافة تطريزه وبيكون مطرز باللون الأحمر المائل للبرتقالي. إذا بدنا نحكي عن توب بيت لحم، توب بيت لحم فهو من أشهر الأتواب وبيشتهر أكثر شيء توب الملكة، كانوا يلبسوه العرائس. توب بيت لحم كانوا يشتغلوه بالقطب القصب، قطبة القصب أو القطبة بيقولوا لها التلحمية، وهي أقدم قطبة. إذا نحكي عن توب القدس، توب القدس هو أكثر توب بدل على العصور والأزمات اللي مرت بالقدس. فإذا بدنا نشوف هلأ الأبة، فالأبة بتكون هي عبارة عن أبة ملكات الكنعانيين، الحكم الكنعاني. على جوانب التوب بيشتغلوا الصليب، دلالة كمان وقت الحكم الصليبي، وبيطرزوا كمان بالآيات والرموز القرآنية كدلالة لعودة القدس للحكم الإسلامي. وطبعا بيشتغلوا بالألوان الباهتة دليل للأزمات اللي مروا فيها، وبتميزوا طبعا القدس باللون الأصفر كمان نسبة لقبة الصخرة.
2: طيب سيدة منيرة، يعني برأيك كيف تقبل المجتمع السوري هاي الأزياء الفلسطينية التراثية، وهل صار في يعني نوع من التبادل الثقافي بين السوريين والفلسطينيين من ناحية اللباس؟
3: هلا كيف تقبلوا المجتمع؟ احنا ما يعني احنا بالنهاية بلاد الشام، فعاداتنا وتقاليدنا متقاربة جدا من بعض، سواء كانت التقاليد بسوريا أو بفلسطين أو بالأردن أو بلبنان، فعاداتنا قريبة من بعض. أما كيف تقبلوا المنتج أو التراث الفلسطيني؟ هلأ في ميزة إنه في تقارب بالزي بمنطقة حمص. كيف ولدت هاي؟ من خلال بعد النكبة فلسطين، قسم كبير من اللي خرجوا من فلسطين توزعوا بالأماكن بداخل الجمهورية العربية السورية، في بحمص، بحلب، بحما، بس لكن أكتر شيء كان تواجدهم بحمص بالرستن. فبنلاقي إحنا المرأة بالرستن بتطرز نفس التطريز الفلسطيني اللي هي بالأساس اتعلمته من السيدات الفلسطينيات القادمين من أرض الوطن. بأثناء النكبة كانوا يطرزوا فعلموهن، تعرف المجتمع بيلتقوا فعلموهن التطريز، وصارت عبارة عن حرفة إلهم للسيدات بسوريا. بس ميزة التراثنا إحنا الفلسطيني متنوع، إحنا قد ما حكينا عن تراثنا فهو نقطة ببحر جدا متنوع وكبير تراثنا الفلسطيني. لكن إذا بدنا نتعمق أكثر، في عنا توب المدينة، عنا الأرياف، عنا الهاي، فبتختلف كمان بمنظورها، وهذا التراث عم بتناقل من جيل إلى جيل. هاي أهم نقطة، إنه من جيل إلى جيل، ومن خلال التزاوج كمان. يعني بنت اللي برام الله أخذت توبة لنابلس، بنت نابلس أخذته لبئر السبع، فصار هون التنوع وانتشار التراث الفلسطيني. وحاليا الإقبال كبير على التراث الفلسطيني، إحنا مش مجرد بس إنه هو تراثي، إحنا كمان محافظين عليه لأنه هو هوية شعب، هوية شعب فلسطيني موجود. وأحدثنا يعني إحنا تراث، بإضافة إنه إحنا أدخلنا حافظنا على القطبة الفلسطينية الأساس بألوانها، بس لكنها دخلناها كمان لتواكب العصر من خلال الصبايا واللي بالجامعات أو بالشكل بالمجتمع بالشكل العام. فهذا تراثنا متناقل ومتوارث.
2: يعني هذا بياخذني لسؤال، انه هل لسه التوب الفلسطيني عميل لبس بالمناسبات الاجتماعيه مثل الاعراس والحنه وغيرها؟ مثل ما حكيت يا عم يروحوا بالجامعات وقت التخرج يمكن بلبسوه، ام هو يعني مثل ما كتير ناس مفكره انه هو بس عباره عن توب يقتنى لحتى يذكرنا بفلسطين؟
3: لا لا لا طبعا، توبنا ما زال يلبس. احنا هلا حاليا قديما وهلا بالعكس، هلا احنا صار عنا لازم كل حدا بحفلات الحنة عم يرجع التراث الفلسطيني بعاداته وبتفاصيل صغيرة رجعت فيها احياء اكتر. التوب الفلسطيني مو بس بالحنة، بالاعراس بيلبس، الاطفال بيلبسوا، وعنا البنات الصغار كمان صاروا اهاليه بيقتنوا لهم توب فلسطيني حتى يكونوا بمدارسهم بأي مكان، إنه هذا توبنا هذا تراثنا. إحنا بالعكس شعب محافظ جدا جدا عليه، وإذا بدنا نحكي إنه انتشارنا داخل هاي إحنا بسوريا من خلال مشاركتنا بالمعارض اللي تقام على الأراضي السورية بالبازارات، إحنا عم ننشر تراثنا بأي مكان، وفي إقبال على تراثنا بشكل جيد. وبتميز توبنا التقليدي القديم التراثي اليدوي، احنا خلينا نقول في يدوي، في دخل العنصر الجديد اللي هو المكنة، بس لكن الخبير او غير الخبير بيميز التوب الفلسطيني ان كان هذا شغل يدوي او مكنة.
2: بدي اتشكركم السيدة منيرة الموالي، مشرفة ادارية بنادي فتيات فلسطين، والانسة اكيد اسماء مصطفى قسم التطريز اليدوي. والشكر لكم مستمعينا، أنا كنت معكم نورس الأسدي بحلقة من بودكاست ذاكرة الجزيرة.
1: شخوة خانم منيرة الموالي، وبحثة جلي فلسطيني ذكر، وبحثة طيبة بندية، وذكر لك لكاوي خانم أسماء مصطفى جي بحثة بيتشاود هاتا تطريز كرن للسردستان. گهداری مامی بری خودم بازاری حسه که او بحث جنراتور بکن گوچار جاران شخم جامات نبودن مازوت و نگهندن مازوت او جنراتور ناین بکارانین مولدات ای تاگا مینا دو زیادتر امی بحث بیکی بکن به میوانی خورد دور نرن لهیم مبن.

0: خلكي وتمي وند وجهي خلكي دنا حركس بري خد الدواء وخطير فالا بكي وبمش واوجد زانه بيش قصات وتشيروكه لي هاو
1: علي حطاب سلبي حطاب سلبي بناس اللي شي مرسلي فخيره اوجي اجا جوع جانا باخد استغل ويشم كلمه
0: مالي هفي دكن كسيبر برسلما قهدار دكا چارة سريا كيج جاناتوري باجاري حسا كيرا ببينا أو برس غريكا جاناتورا لحرد بريها يالي بلكي آ باجاري حسا كيز زيدا ترو بيتر جبو مسالي أفدانا مازوتي وبويا روجانا وروجنا جيجي ناي دان لي أما هجر أم بحسا كهرباء زعيف بكين هجر أم بحسا قد كرنو أعطالي إي جاناتورا بكين نطعوي داخل كي برنكا كي قشتي شو باندنج في سرفيه كي تنية هجر جارنا بل كي خديه ميتورجي تهمت باربا وجارناجي او كاسيم بيربرس او بخوا خلكي ماجي قالك جارا مثلا تعدياتا تشيدبه هاجر دزيبه هاجر يعني افيا كايا قشتي وواتيا غو شوباندنت نيش فيروس سيستمك تنح الزلال غو خيا ببا مخالفتنا شحرد واليا جبرولو افيا كايا قشيدبه قالك سباش بوتا وتبلي بونا تبرز ولات درويش خديه جاناتوري كيش باجاري حسكي تبلي ما بو زور سباس
2: شخوا دل دا پش تیوی هف بیبینه جیم دکین ایجاداویا خلکا خونی ای روش برنامه دست بیکا روشه گلک سپاس جبوی چکسی کو حطانی ویکی لیه لما گهدار کرنه سپاس جبوی هفکاری مل کنترولی احمد خلیل نبیل سفوک گلک سپاس جبوتا جی هفکارا من دل دا یوسف
0: سپاس بوتا سیدان جبو حمو کارمندان و گهدارا بخاطره وان

يوم ما اشوفك يوم ما اشوفك مارد عيوني يوم ما اشوفك مارد عيوني يا عيوني.

جي استوديو ارتا جامو دا رجاوي كردستاني لسر بيلان نوتونا هالنقطة بينج قداري مادة متشاغن وخشبن خلق كنوج برنامه راديو الزينة از دورين على جوارة بيشكشتكم هر داوية حفتية خلق ايروجي بقلك مجارين خش وسفك ديب مرابن.

0: أفين جالك جاران دلو جامبو بلكي جيان ودنياي جي لسر خودي خوص فكدكر لقهدار ما تنو چين دل خوشكر تننكو أزبيجم بكار بباري جيان واس فكبك نهاجي بتابت إرو روجا بين شمي لسرو بلا آرتاي نو چيك نه تازيو گرما حتى بلافكرن بلندبونا جارك دن نرخي سو تمانية بمخابني با دما در باس بويدة بلندبونا ويكو جو بين جو بين جامبو بو حشته وحش سنتان جالك باندور لجياني كر لفي جاريجي جارك دن ايدي بلند بويا ايروجي لسرو بلا ارتا يهاتا بارفكرن كو هناك بتايبت خودي بنزين خانه يانج راديو ارتا راقهان دن كو نشريه كنرخان يا اسعاران نو قهاية دستين وانج مديريتا سات كوبي كو راستي جي باندوري لقلق تشتان دي بكاجي و تايبت ايرو روجا بينشمي دي ورا جي بجي كرن نرخالت رامازوتي كو بري بده حزار و حفصد بو ايرو بويا دوز ده حزاران و لترا بنزين اوكتان كو يا نوتو پنجان بتایبت جي 13000 بو 14500 ده همان دمه ده جي بنزين اوكتان يا نوتي و جي 12500 جي بو 14000 ليرين سوري و ايجا گهداري ما از ايرو بحثا ماده كي بكم ده هر هاوينه كي ده دادكت كيم دبو نرخي وي لبر دستان بو گلك مالبات جي بري خود داناوي هر چه قيسي راستي جي لگوري دخلا وان بو ايجا زيرو جوار قالا فرو جا بكم يان جي مريشكا بكم ده بي دما داوي ده جي بمخابني و نرخاوي دانه كتيه ده زوستانا ده راستي جي بنرخا كي ارزانتر ده ها تفروتن ايرو سيو بينجي سيو حفتو و هما هر بلند باجي ايجا عرب بلند بون جبر چيه گوداري ما بتايبت هاور دكرن استيراد سكينيه يان جي راستي جي در دور و هاور دور نم ما تيري دكه در باري وي ده جي ميوانا كي من هابو بها پيوينا كي تو ماركري بناوي احمد الجدوع او جي خوديه فروتنا محل كي يا فرو جان يان جي مريش كانه جي بازار باجاري حسكي بو بهتر جمر قالا روشا سوكي كر اقبال السروي و چما نرخي فروج و مريشكان دوه هاوينا گرم ده دا دانا كتيه ام بيك و قدار بكن و بزماني عربي با مستمعي أرتا يسعد أوقاتكن معي أحمد الجدوع صاحب محل لبيع الفروج أو الدجاج بمدينة الحسكي أهلا وسهلا فيك معي
1: أهلا وسهلا أختي أهلا وسهلا
0: شكرا لك على قبول الاستضافة طبعا نحن حاليا بفصل الصيف والناس متعودة أنه بهالفصل أسعار الفروج بتنزل لكن عم نشوف أنه الأسعار لساتها مرتفعة مثل ما هي فبرأيك شو السبب حاليا؟
1: أهلا وسهلا أختي والله فصل الصيف بالعادة ينزل الفروج بس بهالأيام هاي الفروج عرضه الطلب معروف سعة الفروج اليوم الفروج قليل حيل بالبلد وقفوا الاستيراد الدولة من تركيا من الشمال كان يجينا كمان بهالمرحلة هاي الفروج صار قليل حيل بالبلد ارتفع كان طن الفروج من شي شهر شهر ونص $1,100 للألف دولار وصل اليوم طن الفروج 2,000-2,200 دولار يعني اليوم الفروج جملته أرض المجنة 27,000 وكلف التاجر يعني 28,500-29,000 يعني احنا عم نشيله اليوم جملته علينا 30 وعم بيع 30,000 بالمحل نحن بس ناخذ حق الذبح الفروج وتنظيفه 5,000 مناطق ساعتين بالمناطق الثانيه عم يبيعون يحطون 2,000-3,000 على الكيلو مثل القامشلي درباسيه عامود المناطق هذيك هذا كثير يعني المناطق نحن هنا اسعارنا جمله بسعر حق تنظيف الفروج اختي
0: الاسعار عم تتغير كل يوم ولا هي مستقره نوعا ما استاذ احمد
1: والله صار تقريبا اسبوع للعشر ايام هذا سعر السوق يعني السوق عم يرتفع برا منبج الرقه هذا السوق المحلي طبعا الحسكة كمان فيها مداجن أرض المجن الحسكة اليوم 2,000-2,100 طبعا أما منبج 1,900-1,950
0: قديش كان سعر الفروج سابقا توقع بالشتوية كانت أرخص من هيك
1: كان مشي شهر ونص دولار 14,500-14,800 كنا نبيعه لل 15,000 كيلو الفروج يعني صفه تقريبا كيلو الفروج بواحد دولار واحد دولار فاصلة شيء بسيط يعني شيء ربع
0: كيف حركة الأسواق بهالأيام في إقبال من الناس على الشراء ولا كمان خفت بسبب هالأسعار المرتفعة اللي هي نار مثل الجو
1: والله الحركة تعبانة كثير يعني ما في إقبال كنا أول نبيع محلي لل 500 فروجة 700 فروجة اليوم ما عم نبيع 100-150 فروجة يعني حركة خفيفة طبعا فروج كبار بالبلد ما في كل الفروج صغار والعالم تريد كبار
0: منعرف أنه استيراد الفروج من برا متوقف كمان حاليا، فالإنتاج المحلي قادر هو يغطي السوق ككل ولا في نقص بالكميات؟
1: لا، نقص كمية كثير أختي. نحن طلعوا أهل المتاجر هذيك المرة على الوزارة وصارت مظاهرات بالشام، أهل المداجن والمسالخ بالمنبج أكثر شيء وحلب المناطق هذيك، طلعوا مظاهرات ووقفوا هاي لأنه كان يفوت الفروج من تركيا. ساعتين ما ظل استيراد بنوب، ارتفع الفروج طبعا ما كان يوفي معهم الأسعار القديمة، ها يعني عم يخسرون.
0: شو أكتر شيء عم يأثر على سعر الفروج؟ هو العلف ولا المحروقات أو النقل ولا في أسباب تانية؟
1: لا، ما مو أسعار المحروقات ولا شيء، الفروج عرض وطلب. اليوم الفروج قليل بالبلد، ساعتين خلي بكرة يتوفر الفروج أسبوع 10 أيام يرجع الفروج على 1400 دولار، 1300 دولار. أما اليوم الفروج قليل، فروج عرض وطلب، في فروج كثير بالبلد يرخص، في فروج قليل يرتفع.
0: فاستيراد الفروج من برا يعني من الإقليم وسواء كان من تركيا كان عم يخفف كثير طبعا من معاناة، وكان عم يغطي
1: يعني كان يغطي البلد، وكان في فروج كثير. أقول لك يعني هذيك الفترة كان طن الفروج 1100، اليوم 2100، يعني فرق 1000 دولار، يعني فروج قليل حيل بالبلد وما عم يجي كبار لأنه قليل.
0: تعرف أستاذ أحمد، دائما في شكوى من الناس بالقامشلي بشكل خاص، أهل القامشلي بيقولوا دائما الفروج بمدينة الحسكة أرخص من القامشلي، فبوجهة نظرك وفرق بيكون شاسع؟ مثلا زي كان عندنا بالقامشلي 20-25 بيكون بالحسكة 17-18، يعني فرق هائل بالأسعار، ألوف وألوفة ما بيقولوا، فشو السبب بوجهة نظرك أنت؟
1: هذا السبب أختي، يا ساعتين أحكي لك يا بالتفصيل. السبب تجار القامشلي هم 4-5 تجار متفقين إيد واحدة، يعني عم يحطوا مربح الكيلو 5-6 آلاف ليرة. أما نحن هون في الحسكة في 10-15 تاجر مو متفقين مع بعض، هذا بده يمشي رزقه وهذا بده يمشي الرزق، تصير مضاربات، يعني عم يبيعوا أرخص. أما حاليا بهالوضع هذا الساعتين متفقين، يعني عم يحطون مرابح كويسة على الفروج.
0: برأيك ممكن نشوف انخفاض بالأسعار بالفترة الجاية ولا رح تضل بهالمستوى؟
1: والله حاليا مطولة،
0: مطولة
1: يعني تحت 15 يوم. اي والله ما في فروج بالبلد، ما في الا بحالة واحدة فتح الاستيراد، والاستيراد حاليا مع الدولة ما عم تفتحه، ما عم يجي الدولة منعته، طلعوا مظاهرات اصحاب المداجن، يمكن شفتوها على التلفزيون هذيك الفترة.
0: يعني حتى لو دخلنا على الصيف آب وأيلول كمان ما رح يأثر شيء على المداجن؟
1: الفروج ما يعرف يا أختي، الفروج ما يعرف لا صيف ولا شتاء، فروج عرض وطلب.
0: كان عم يقولوا عم يصير فيه نفوخ بالحرارة يعني
1: صح بس اليوم فروج قليل يا أختي. هذيك السنة بالشتاء بعت أنا بالمحل الفروج 15-16 وبالشتاء، أما فروج يوم يكون كثير ينزل، أما قليل بهالوضع هذا بده يظل يرتفع.
0: كان الناس تعتمد على الفروج بسبب غلاء اللحوم الثانية يعني، فحاليا حتى صحيح. الفروج صار حلم لكتير عوائل اللي أصلا دخلوا المحدود ومو قادرين يوفروا هالمادة يعني بشكل خاص لأطفال. أتمنى أنه في تحسن بالأوضاع. شكرا لك كتير الأستاذ أحمد الجدوع صاحب محل لبيع الفروج أو الدجاج بمدينة الحسكة، كنت معي اليوم من الحسكة. شكرا لك.
1: يا أهلا وسهلا أختي، تشرفنا، إيش يلزمكم نحن بالخدمة كمان.
0: يعطيك العافية. أبو قهدار ماد يارا أبو بلندبون خبردايا حمو دران وحمو تشتان حيا فروجي بارا خوجي قرتي إجاب فان نرخينو يسو 8 ديروش چاوب أمي چاوري بن دفان روجين بيش يامه.

قدر ما دم كده يكون نوتشا وخبرين جران بوي بشك جيجيانا ما ذا وقت شو إلهم الدست بخلك أخكر إجارة كونوتشا كجران أم نبيزن أم دبجنا جور الكدر مريه ليه الجلفان حموت شتانجي هنكس هنا دخازنا أف جراني وجهزنا كن بكنا كوميديا وبكنا راسي جرامانا كسبكو بجهز خلك خوا إجا لجوريوان شكرنا بلافكرنا كن هيسان جلو وهركس يكوب دكاروان كسكي بكنينة أرمان جاوي ترفيهية يانجي لبشتوه تشيروك بيام وراستيجي رخنايكي هيا بشتي فيستراني كيف خوشم كل فرل استوديو ميواني من دي هبا أو جيناوروك تشيكر يانجي صانع محتوى عبد الرحمن البراكي يك جوان روين كود كاريبون كنيو كيفي بلاف بكن طايبت لباجاري حسكي إجاب مرة بمينن ويبهف بيبينا ما بالزماني عربي بي لبشتي فيستراني

قدر ما جبركم ميبانا من وميبانا من بتعبات حرد وميبانا من كدفيني في ساعات ضويدة يبمر بن وبزمانة عربية يك جوان ويدي بزمانة كردية وحرد وجيش حسك هنا حزكن برياكم دس بي بكن كردستان كيل سر باجاري حسك قدر بكن جبركو باجاري هري زد الرجواي كردستان إيرو جالك زحمة ياندك شينا إيجام يبري خبرنا هيفا سرانك قدر بكن وفجرن.

0: يسعد أوقاتكم من جديد مستمعينا. بيقولوا الضحكة معدية، بس قليل اللي بيعرفوا قديش ممكن تكون الضحكة نفسها وسيلة لتحكي عن وجع أو قضية أو حتى واقع بنعيشه كل يوم. بقى ضيفي لليوم عبد الرحمن البراك، طبعا اسم على علم مشهور من الشباب صناع المحتوى هون بالجزيرة السورية وخاصة بمدينة الحسكة يلي حدثوا لا حرج بظروف الصعبة يعني من جميع النواحي، فبياخذ هالمعاناة بصورة بفيديو قصير خفيف كوميدي وبيقدمها للناس. عبد الرحمن البرك أهلا وسهلا فيك معي، نورتنا ونورت عامودة.
1: أهلا بيك. أول شيء شكرا على الاستضافة الجميلة.
0: أهلا وسهلا فيك، تأخرت علينا شوي طبعا.
1: والله شوي على الطريق صار معنا مشاكل.
0: يعطيك العافية وحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك.
0: بدي أنا بالبداية طبعا رح نحكي عن كتير تفاصيل وكتير أمور، لكن بالبداية بدنا نرجع شوي لورشة الشغل قبل كل شيء ما نقوله وراء الكاميرا. كيف أنت بتقرر أنه هالموضوع لازم يتحول لفيديو؟ شو اللي بيلفتك أو بيخليك تقول ليك الموضوع مهم وما رح أفوته من إيدي ولازم أنا أشتغل عليه؟
1: طبعا لما يكون بي ظاهرة منتشرة أو يكون بي مشكلة أو مثلا عادات وتقاليد نحاول احنا نشتغلها أو نلخصها فيديو قصير يكون كوميدي، نوصل الرسالة بهالفيديو الكوميدي.
0: كل المواضيع انت حابب هيك تمسكها ولا المواضيع اللي بتكون تريند هي أو أكثر انه بتمس حياة الناس؟
1: احنا يعني ندمج الشغلتين، التريند والموضوع اللي بدنا نحكي به ندمجها مع بعض. بنفس الفيديو ندمجها على مثلا اليوم احنا نصور فيديو بطريقة كوميدية مشان نطلع الناس من أجواء اللي هي عايشتها،
0: من الأجواء الصعبة،
1: من الأجواء الصعبة، لأنه اليوم الشخص لما يجي يمسك الموبايل على الفيسبوك تا يطلع من هالأجواء اللي هو بيها، ما يجي تا يرجع أنه بينغث. ايه هاي النقطة.
0: هو أنا قبل فقرتك كمان قدمت فقرة ارتفاع أسعار المازوت من جديد مع الأسف، يعني قفزة نوعية جديدة للمازوت، فأكيد معاناة وصعوبات أكتر. لكن أنت عبد الرحمن معروف عنك أنه أنت بتصنع البسمة، بس بنفس الوقت أنت كمان مثلنا مثل كل الناس عايش بواقع مليان ضغط مليان تعب، فبرأيك الناس اليوم عم تضحك لأنه هي فعلا مبسوطة ولا لأنها ما عاد فيها تتحمل الواقع الموجود الصعب المرير؟
1: بصراحة الناس السبب بين اثنين الموجودين، لأن الناس تضحك أنه محتاجة لهالشي، والضحكة مثل ما نقول صارت يعني استراحة من ضغط الحياة. الناس لما تضحك تتفرج على الفيديوهات تغير جو شوي. أي
0: طبعا فيديوهاتك كمان مشهورة كتير ومواضيعك اللي انت حاول دائما تسلط الضوء عليها بتمس حياة الناس، فأحيانا أنا بشوف أنه الضحكة بتوصل أسرع من الرسالة ويمكن الرسالة تحتاج لوقت أكتر، فإذا قلنا ضحك الجمهور ونسي الفكرة بتحس أنك وصلت اللي بدك إياه ولا هون بتعتبر أنه الرسالة ضاعت ضمن الضحكة وضمن المحتوى الكتير؟
1: لا أكيد ما أضيع الرسالة، الرسالة موجودة، بس أحنا نستخدم الضحك مثل ما ذكرت لك وسيلة وسيلة نوصل الفكرة، يعني مو الهدف أنه بس الضحكة. بأغلب فيديوهاتي إذا لاحظتي يكون بي فكرة، بس قليل من الناس أو عدد قليل أنه ما توصلوا معي الفكرة، يعني حسب ما هم بدهم يفهمونه.
0: هو أنا رجعت على التعليقات أغلب الناس متفاعلين، قليل عم يقولوا أنه ما فهمت ما استوعبت بدي مساعدة لا استوعب. اليوم كمان لو شلنا الضحكة بحكم أنك حكيت أنه أنا بحاول أضحك الناس لشوي يطلعوا من هالواقع، إذا شلنا الضحكة من فيديوهاتك عبد الرحمن شو بيبقى؟ رسالة، نقد، وجع، ولا مجرد مشاهد عادية مصورة؟
1: رسالة أكيد. أكيد بي رسالة بكل فيديو أصوره، طبعا من عدا الإعلانات كل فيديو أنا أصوره يكون بي رسالة أو فكرة. أي طبعا إحنا نكون جايبينها من الواقع، فكرة يعني صايرة مع أغلب الناس.
0: بتحس حالك صانع محتوى كوميدي ولا بتحاول توصل الحقيقة للناس بطريقة أخف وأسهل؟ صناع المحتوى كترانين اليوم على السوشيال ميديا على الأمانة يعني، وكل واحد عنده محتوى مختلف، فأنت وين بتشوف حالك ضمنا؟
1: طبعا أنا الفيديو اللي أصوره مثل ما ذكرت لك مو أنه والله أستنى أطالع فيديو وأصوره، لا حسب ما أشوف فيديو مناسب بوقت مناسب أنزل. يعني
0: اوكي طبعا انا خليني انتقل لفيديو، ما انت حكيت على الفيديو، في فيديو بصفحتك انا اول ما شفته قلت هالزلمه معاته خطب وكان بدي يكتب لك الف مبروك، بعدين بعد ما شفت الفيديو قلت لا لنوقف شوي يعني ما بدي استعجل. انا فيديو انت بصفحتك عن جد مواضيع وافكار مختلفه وجاب تفاعل كتير، حابين احنا نسمعه طبعا، فمستمعينا اكيد الصوره اوضح واحلى من الصوت، رح نسمع حاليا الفيديو ونرجع نحكي عنه اكثر.

0: فداها
1: على مهر وقدره عشر لتر مازوت
2: ومؤخرا
1: وقدره
2: برميل
1: مازوت
2: شغل
1: بانياس
3: روح قلبك ما قول خون
1: والله طلبوا عليكم
4: غالي
5: يا شباب البنية دارسة يا شباب
1: اذا دارسة لا
5: قلعة دارسة يا اخي
1: دارسة قناعة جدا
6: لا ثم تنهد وقال يا شباب البنية دارسة يعني سمعنا بالصوت لكن الفيديو غير للأمانة يعني الصورة حمودي كمان صاير ملا أتوقع ضمن الفيديو أو أبو البنت ما بعرف ما قدرت أعرف أيه. حمودي وين ضل
7: الشباب كلهم
6: الشباب كلهم معك لوكو أيه. اللي بس متعوب عليه للأمانة متعوب عليه والمونتاج حتشي ثاني فإيش كان يدور بعقلك أنت بهاللحظة مع المازوت والخطبة
7: والله احنا حابين نوصل اكثر من فكره بهذا الفيديو اول شغله ارتفاع اسعار المحروقات لانه ارتفعت يعني بشكل مو طبيعي ثاني شغله اسعار المهر يعني هسه اكثر الشباب واغلبهم عزابيه وارتفاع المهر يعني هو السبب اللي ما يخليهم يتجوزون فنوصل اكثر من فكره بطريقه مختلفه شوي يعني
6: قديش عمرك
7: عمري مواليد 2001
6: أو لساتك صغير لسا العمر قدامك فحتى بالوقت الحالي كمان لسا أنت عم تفكر بالمهر وغلاء المهر
7: طبعا أنا لما أصور مو بس عن حالي شخصيا إيه عن الكل
6: الكل طب في تعليق ضمن البوست نفسه بيقول لك على الرغم قساوة الظروف والحالة المتدنية والنفسية تحت الصفر إلى أنك يا عبد الرحمن أدخلت سعادة بقلوبنا وبعثت الفرح فينا ولو هي مؤقتة فالله يحفظك والله يفرجها على هالمحافظة الطيبة وأهل البسيطين أنت يا عبد الرحمن بتبيع دقيقة ضحك للعالم لكن شو بتشتري أنت مقابل هالدقيقة شو بتحصل؟ يعني بالنسبة لك المحتوى
7: يعني بالنسبة
6: إذا وصل
7: لي بالنسبة لي شو أني صناعة المحتوى هي هواية
6: إيه
7: خلاص أنا اليوم لما وصل للناس وضحكت الناس انبسطت هذا هدفي خلاص المهم أنه أرسم أحط بصمة يعني بقلوب الناس وأرسم ابتسامة على وجوههم
6: طيب غير المحتوى اللي أيه. انت عم تقدمه كمان كضحك وفرح وقضايا عم تتناول وتسلط ضوء عليها كمان عم تقوم باعلانات كتيره كمان
7: صح.
6: انا لاحظت بصفحتك انه اكثر من اعلان واثنين وثلاثه بلكي باليوم الواحد عم تنزل كتير فالاعلانات صارت جزء من عمل اي صانع محتوى برايك وين لازم يكون خط التوقف بين الاعلان والمحتوى حتى ما يصير في خلط بيناتهم
7: طبعا الاعلانات لازم ما تزيد عن حدها بس احنا نضطر اليوم نصور اعلانات لحتى نغطي تكاليف المحتوى اللي قام نصوره
6: يعني انت ما بطلع شيء من المحتوى تبعك
7: ارباح بس شيء بسيط يعني بما انه الارباح محظوره بسوريا عندنا فبس على المشاهدات اللي تيجي من برا سوريا بيعليها ارباح وشيء رمزي يعني
6: شيء بسيط
7: اي شيء بسيط
6: ما بيغطي تكاليف الانتاج والشباب
7: فاحنا هين نضطر نصور اعلانات لحتى نغطي تكاليف الشباب المونتاج المصورية المصروف مصروف سيارة كله اليوم يكسر الظهر يعني
6: انت بتقول الاعلان اوكي وانت تقول له لا
7: لما اشوفه مناسب لما اشوف انه المنتج اللي بدي اسوي له اعلان فعلا يستاهل اعلان اسوي له اعلان ما في اي مشكلة لانه بي ناس تستفيد منه
6: طيب انت عم المادة اللي عم تروج لها عم تجربها انت مشان مصداقية كمان قبل
7: انا قبل ما اصور اي اعلان أروح أشوف المنتج إذا يستاهل إعلان فعلاً ولا لا وأصور الإعلان
6: يعني بشكل عام
7: بشكل عام إذا ما كان مناسب ما أصوره
6: ما بتصوره يعني في إعلانات أنت رافضة تشتغل فيها بالأساس
7: كثير
6: إعلانات طيب عبد الرحمن شو بتحب الناس تتذكرك بعد سنوات طويلة يعني فيديو ضحكني ولا فكرة دلت براسي ولا صانع محتوى شاب كان وكان بيشتغل من قلبه رب
7: والله شاب يشتغل من قلبه رب لأنه أنا قلت لك أحب أترك بصمة وأرسم بسمة
6: شو رسالتك بالنهاية عبد الرحمن؟
7: رسالتي بالنهاية؟
6: الموضوع كتير ورسائل كتيرة عن جد بحكم نحن منطقتنا بالوقت الحالي عم تعاني كتير عن جد يعني سنوات طويلة عانينا لكن بهالفترة المعاناة ضاعفت أكثر وأكثر فهالشباب بشكل عام ظروف الحياة الصعبة اللي عليهم وصناع المحتوى صارين هن وجهة ومثل ما بيقولوا كمان واجهة لكتير الناس وكتير فئات بيك اليوم مو قد توصل صوتها فشو رسالك انتو بالمحتوى اللي عم تقدموه حاليا على شبكة التواصل الاجتماعي ككل أي شيء؟ طيب أنا فيني أقول شيء بدل عنك أيه. يعني بحكم أنه من متابعينك لما كنت أنت لساتك بأول طلعتك أنا بشوف صناع المحتوى اليوم عم يخدموا كتير ناس وعم يحاولوا يوصلوا أصوات ما فيها توصل لكتير جهات. المحتوى تبعك بيكون كوميدي بنسميه بكوميديا سوداء. نعم كوميديا في قضية صح. نعم في رسالة، نعم في أمانة بدها توصل، لكن بأسلوب خفيف أيوة. على القلب
7: بطريقة خفيف. غير مباشرة،
6: بطريقة غير مباشرة ما فيها خوف كمان. ما تخاف على حالك يا زلمة؟
7: لا ما خاف
6: ما بتخاف من حالك؟
7: ما
6: بعرف يعني في كتير ناس كتير مواضيع بتخوف إنه يحكوا أيوة. فيها بيحسبوا حسابات لقدام لكن أنت أبدا؟
7: لا أبدا صور ومرتاح ومبسوط و...
6: بترجع على التعليقات بشوف تعليقات العالم؟
7: التعليق الحلو أشوفه
6: والمو
7: الانتقاد حلو. الانتقاد أقرأ إذا انتقاد سلبي أو إيجابي أتعلم منه ونشوف إذا بأخطاء يعني نجلسها أو نعدلها بالفيديوهات الجاية.
6: يعطيك العافية، محتوى هادف وحلو وجميل كمان، فيمكن الضحكة بتاخذ ثواني لكن الفكرة اللي وراها ممكن تضل مع الإنسان لوقت طويل. واليوم استمعينا عبد الرحمن البراك من الشخصيات الخفيفة على القلب، شفناها من صناع المحتوى أنه أكيد هن من فقد كاميرا وتصوير إنما مسؤولية أمانة ورسالة. فشكرا لك عبد الرحمن، اجيت أنت من الحسكة لهون لعمودة باستديو أرتك، كنت معي وضيف لإلي، وإن شاء الله بتمنى تبقى البسمة دائما وسيلتك لتوصل أنت الرسالة والفكرة.
7: إن شاء الله إن شاء الله.
6: شكرا لك، يعطيك العافية.
7: الله يعافيك يا رب.

غدارما هن كس هنه دما داخوين بالا تدكشينن هن دنجي هنه دما دست بستران غوتنا دكن ولول تدكن كتبه دنگ بمينه ولوان غدار بكين ايجا ميوانا من يا دوان دمين داوي وان دقين داويج برنامه و تايبت جبش دو يمينه خودان دنگه كخوش و هستكي هينا خوشتر غدارما ايجا دنگه كخوش دلال و زلال وكا بلوري يعني تبجي حزار چوك بهف رستراناند بجي رويكي بدوجي وكا فندي يوش فنديجي خوشكترة از مبالغة ناكم از بدبجم ونباشيجي وكا هيدلاينرجي لسا روبالامجي بمينة إجا مرة بمينن بشتي فيستراني ميوانا منو الستوديو مرة حاضر به.

0: دنگل دنیا با گل کی خوش و هیبی دارم راستی او روز وره بی خم و بی کل و بی درد آزادی بو بهنا آزادی ام ایدی بکشینن لفره کردستان خواه گش بونه دوی دما داوی دا جیتا گل که چالاکی کرن هری داوی جیتا دی فاستیوالا شالو چاپکان جی حاضر بو درباس بلوی داری و ایرو بلکی درفت گل کی وکریل پیشی هنرمندین جوان نوک هنرمندین کو بلکی دی نفشین دو دا درباس بوی سوشل میدیا ایرو های گل کم بجم منصات اعلامی هنه راغاندن هي چاپماني هي درفت هي بوه اذا چوا خدمت الوكر
1: براستي د سپيكدا از نابجم يا اساسي يا رسن سوشيال ميديا از بيش خصمنا لاما د ناف جواكت از يا كم بيش كتم قوا من يكمين بشرة ويجي مربو آليكا سوشيال ميديا انستغرام يعني عدة سر مواقع التواصل نقاط هنا ف يعني نسباك ويجب مرأة لكاربوم مواقع التواصل
0: شان سيوا هيا هنرمندين فيجي لي بتاعي بس صالة بيستو ياكي بس صالة تكنولوجيا
1: شخا هلبت
0: قالك دنگ وندا بون صالين درباس بوي بكو شان سيخو در فتا خو نگرتي دس بيكا أخفتنا خو تبحسا زحمتي هاكر طيبت وكي جن جن جي راستي جي بلكي دقادة هنري وسترام بيجي دس زحمت بكو درباس ببه يا هاري مازن عايشة شانه بالزحمتي وهر كتشا ميران بواجي إجا زحمتي وچي بطيبت جنين جوان إيرو دسترين ون راستي چتين چتي بيش يا هو كريجر
1: براستي دلروج آوات هيت شورشة روج آوات شورشة جنة يعني دفي شورشة ده زتن قال لك دينج دركتن قال لك هنر منجي بيش كتن قال لك جوانجي خد في شورشة ده دفي قادة هنريدا جي

0: دستران لدنگی و ندهات بهیست نزده هنرگاه ولاد و یعنی از بیشم گلک بر همین جوان درکتن درفت کل پیش گلک سام بودی اجار نهاد سر چی کرد که چی سران نبا دسته تده هنه چو بر هم هنه
1: والله گلک تشت ما حاضر کرنج پیش روژا بی لی اما تشتی که آن حالیا لبد بن دست سر به کار آنین تونه لام کارو خباتی هنریم دمشین الکودره بجی ام جوانین ما ین آلین هنری ده خود بین خوب ما ریا خوب ما ریو دبن ام بوان رج دبن آلی کار تان کار خواجی بردوام
0: دکی البت ایرو ون جو بگله کسان قدوی الود نیرن و تشجعم بهتر کو کار خواب بک و لسر بحرمندی خوب سکنن گش من دت خواست سال بده تل کدری به خوناته چیه کاری هنری به کاری نوب هنر مدت کمازم به چه تل چیه
1: تعبين
0: قالك تشتانه
1: اري والله بس انك الي هنري داني الي روش افادا يعني ازنا خوازم شروج افادا كيفم يعني ريام بيغو هارتن از روج افا حزكم و ده ان شاء الله ده هازي تر امد الي هنري دا بيش بكيفن امي خو بيش بخن مي قالك جو ين تشتين نو يعني بيش بخن يعني بري
0: وين تشتين نو البرجو هي ما خوش بكن وقش بكن بركم ضوي بكن حظكم خلك اخو بسترانك تاع ضوي بكن تنك تقول لك يا خوش ما شاء الله شخديره هي بيا كوريا تذكري به هي بيا قدام بيش ده ام قال لك وقال لك برهمن خوش وك فيديو كليب جورن بلافكرن نافين راستي جوان ما ايدي ببرقن دعزمانه هنا ريفا لبريكو سنه تقدر بكم سباسياتكم وسباسيه حموم يبانكم كويرو درباس بمره وخلك من خوش كرو رنگين كرن سباس جوي افكاري من حموج كويرو الي كاربن تشلي سر مكسري باجي تشلي سر دنج يانجي لي سر كاميرا يبه قداري ما سباس هاري مزن بوبو كويرو جي والمغو دار كير الو داويا حفتيه بين شما هل بات حفتيه بجوار قدمي بورا بندخلك كانوش برنامج الراديو زينفا ازدورين علي القلوه بوم نهاج اسود هيلم بجشبوره واستانكي كومبي برنامج اخوجي بداوي بكن كرم بك مايك بوتايا

حاسس في بقلبي لهفة عم تدفعني اني روح وميلة بايدي واعزمها عالرقصة وبسري بوح.

0: گهدار انهجامی بحث رواتبین ای کارمن دا بکن بتای بد کسین اوی متقاعد گوش بریاده ما کدریج رواتبی خوا نستان دنه در باری وی که نها بمری بریا تلیفونی جی قامش لو بریز فیصل مجید سبات بخیر با
1: سبا وجه اخشی به بکل و ببنو و رحم ان شاء الله جوره و جداره وره و جميع احوال من متقاعدين از بجم سبا بخير
2: سبا بخير با ما مصطفی صل و قالك جارا سكن و سكنين يعني سكنين رازيبونه و بيرابونه و كمتقاعد خواستك و چيه و وش كيدو خواست
1: وهذا متقاعد جروجا غورجيم كتو حتى انا كا ام كتن الدوامات نظام جروجي خلاص بن نزانا حكومه نزاني نخو نزان ديك جدس بيك حتى انا بيج ما اول ما رواتب نديتن بيش بيج ما بارتك جي ايغول مصرف تجاري سورغون دريا شركتها هرم صرفاندن او جبار ننجحي شروطي وانا قلتي زحمت بون شبكه ام تي ان و وآسرياتين تنبو أقول لك زحمتي تذهبوا بشتي بينا حولان دين بريدة بريدة جي شغلي سيشار معها دا ودسبيكا بريدة دسبيكا بريدة دا حزار وبيس وششادي شي راتبة بريدة موطن ناجبوا في نقطة بي ناس كرين راتبة ايقول بريدة يعني كسي يقول جي بريدة راتبة خدسان دين او جي تنبوشوا تفعيل بكرا او تنبوشوا تكاقاتك الباب ريد الشيخ رابو تراتبه مي بحركان دين اوش قال لك زحمتي تذهبو سيمه عروج ده حزار وبيستو الشا صرفان دين بظرفك قال لك زحمت لك نخشكتين لك جليوان الشان العجاجة يك وفات بو يعني قال لك زحمتي تذهبو
2: شو زحمتي اف زحمتي جبوش وحياة حالاتي وفاتي جبوش
1: طابوري مزنبون وعليات وبيت دان قال لك يكمبو يعني شي نبو كمبيوتر تاني البريده قام شي دو دوكو كمبيوتر وبيش حزار انسان بين سبيت بسكن ساعه شش سبيت ساكنين حتى شش ايفار حفتي ايفار ونكاش مناجر والله ايرو برنما سبا ورن بكل شكل قال لك كسر راتبي وانا سندن ارسي ما يعول قانون تاني شباط اعضاء راتبي وانا نكاربون بس عندنا بالاحرى ما نساني افكس انا شون بريدي وضع خوش بو حقي بريدي كمبيوتر زي ذاك ان عاليه وانا بتشيك حادث عندن وانا فاجئ تشيك سيغو سي ما راتبي خو نسندي تشيك سيغو سي ما يعني قانون تاني شباط وادار ايغو راتبي خو نسندي راتبي وانا دي ساكنان سبب ايش شيء سبب هنا كمبيوتر مركزي مبرمج سيما سيما راتبي خو نسيني فتح سر حين ابو خنين امرات بينا دي ساكنين وواحد بواردان على اساس دسبيكا تموزي ابكس يغورا تشكران دسبيكا تموزي بارات بحركين وللاسف الشديد تموزي هات افرات فانا نهات الحركان دين
0: هجر ام بحثات بك انت تش كان قدرات بيخوان استنديه
1: أمين مشكلة إن مشكلة كشخص يعني مشكلة عامة مشكلة عالمي نوزد ما حشيبوني قال لك جينا سندي ورقاك تاني جينا سندي قال لك كسة خاطر بين وقت بيجم دريا سمسارة ودريا مقات فرانين وقال لك تعداي الوام بنيلي معاشي وانا شو أنا كاجي أنا كاجي قابا قوك براد دين أنا كاجي دسبيكا ما بينجا متقاعدي التأمين والمعاشات راتبي الاتحاد بريدي دون استثناء ما بينجا دان وانا بخشكاي بو براسي شات بيش كمبيوتر بون وضع خشك ما بينجا ليفل خامس وسندن ما شان جوانا شون ما حفت انا كافي بما انا كا تقريبا نوتيج سدين متقاعدي التأمين والمعاشات راتوان سكنان بأي أي مبرر قانوني أو شرعي أم إدانتي مسنكار ذكن لأنه سبب جيرتني أزماء شو نخش مزناتم ما أزماءك يقوزناتم راتبي تيمي بكل شيء يعني أبايا طبعا شعريا بقي حكومتها دمكي يعني بي زانب وان كسي قوك أو راتبي مي سكنان غيرك محاسب أبدا بدون أي شيء
2: يعني مختلفة هناك جي نوزدمها نستندن هناك جي ششمه نستندن هناك جي مهن جوان تشون هناك جي سيمهي بشي صالي نستندن حر يكبر انقكية
1: ايه سيمهي بشي صالي نستندن افكس انا وقت مشترقو و کمپیوتر مرکزی سیمها پیده رتبا سکنین اونا آنا کمون حس نیوان نمان سیمه یعنی با آنا کما کمون که یعنی بوج ما یکی حتی به کما حفته آدی دو حتی گو آمپری گوتن جی خودی کیمن خودی فنتی دی راست شعار دن می می دو چورا فیت موزی سن برات فیت موز زیسن زیاده ما آشیا ندانم یا خی ما آشیا زیاده مستحق برات می ما آشیا سنت زیاده ندانم از کت ما حفظ زیاده که تن دن می دیولوژ براتی اونا گش درن یعنی گشون داد بین کی مسئول امنزان طلبات ما درجه اول آنک وق دائرة تأمين معاشاتا ودائرة التأمينات الاجتماعية وإيلو باعتقاد معنا كان محمد مشهور الزعبي رئيس تأمين معاشات دول حسكي مو وقالك أنا كان القامشو بشي ساعتك قالك القامشو مكاتب بابكن مكاتب بابون موظفة وانا كامل كمبيوتر كامل دا وانا عملي أبدا زحمتي تتني بس نيتا وان تنيي نيتا وان خياي حكومتك مفلس وقصوري عفو كريوان تنني حل لكن فدرجة أول دبي عرضوا مكتب باب القامشلي والحسكة وأمور خلك بمشين نقطة دوار جميع معاشي سكنيني معاشي وسكنيني قرأت قش بين كسي وما زال على قيد الحياة يعني راتي وينا عادي المشي بقيد بشرط قرأت كفروات وانا قش بين وكتلاك تاني تجار كي ماكي بدمو تجار كي دبا ما بدمو تسلسين ما بقى فيزي زحمتي يعني يقل لك تعدهي لبان متقاعدين هاتي لذلك دخوازة ما قو راتبه قو بي قش سرف دو دفعاكي بي وهم قبولناكم بأي شكل من الأشكال ماكي تبدمو وتشش مها بخوية شينا هذه النقطة بدواي قو مسرد ركز أنا نقطة سياسية مسألة متقاعدين مسألة في زيادة داوي قال لك زلمة تذهبون نال حكومة بدائي نال متقدم نال دركي ولو تني عرق كسك جرق الجور كذا خبستيني إيه مسوي 5 سال خدمة جمين يك بيسوي 5 سال خدمة جمين يك جي فئة سال سي يك جي فئة أولى أبناء الحد الأدنى لجميع الفئات مليون كود صدو بينجي وشش حزار دانين وأفضل ما تقلكي مزني جبر هو أفر أنا بري من مودع عند مدفع صندوق دي ويا فرع الما بقرن مي 50 مليون ودا عندي غيرك 50 مليون غير يقول 2 مليون ودا عندي غيرك نقوم بالسنين مي سيسا الخدمة كريجة كي بيسا الخدمة كريجة كتي تقاعد فغيرك الفرجي أف زيادات يقو بين غيرك القور درجة موظف بي ودور خدماتي وي دي دولتي دبني نقطة دنجي واسخوازم بيجم مسائل معاشة ومسائل التعويض العالج متقاعد يعني بيلكا غير عامل المرأة غير عاملة تتقاضى 3500 ليرة سوري والله معيبة مرو بحثة فان نقطة بكين لأنه زمان سر درباس بجيب هذه نقطة قلتي مهم بيجم تشتغل واشتغل بسر رواتب بريدو رواتب مصارفها مصرفها التجاري السوري أو بطاقة ذكية القامش والمحافظة قشي تنيي وأب بطاقة دسبيكا بيشتو شهادة 2026 دسبيكا دي بطاقة وانا قش صلاحية وانا خلاص سلسل صالة دابون 2023 24 25 31 12 2025 أبي طاقتها أنا هات السكراندين والبرناية جداندين حصرا دي ترشامية في بطاقة بجدين وتكاري بجي برال وربسين إيقو بطاقة وخب بجدين وهربسين ممكن الشامية أسبوع كبيميني دفعها كبيني 600 حضاري بأسبوع أبيور وأبجي قال لك زحمتي يأزيس بيم على وين أبيشي مصرفة تسليكي مصرفة تفريجي نفس الشيء لبرتنا فقال لك إذا حمتينا جرن ديري وهناك درن شامي مرنوان ورن أو وكالاتي وان وهن فقال لك إذا حمتي موضوع فينا قال لك يسالق إرادة هي فقط توطين جميع الرواتب.
2: ملي راتبي خوش كدستينة
1: بشابش بريدي يعني رواتب قش تكر بريدي دي بريد القام شو هي الحسكة إلى عمود الشبول تلحميش هيبول الحجاجة هي ويديركي بريد زبي والتلحميس زبي فأبرواتب قرك مصارف بطاقاي وأنا قش له ببن وقش بحول بريدي عملينا قلت زحمة زحمته نسق ولسق
2: أز بريد ما مستع بس إجا أستخازم ناس بكم بيتي معاشي خشكوي دا كيدستينة هذا خو يعني كرن خصك تهات الزلال كرن تو معاشي خشكو دستينة
1: أز معاشي خش بريد دستينة مدوازة مليون ورقش معاشي خو هذا حتى دا ويا ما شارام السن من مليون أكو دست حزار ورقة مبرتيلا ويدا أو كريا ويدا هكذا من البراء تاني
2: أنا معاشي تشقيسي
1: هكا معاشي مي حزار وسيصد وشازة ورقة باقلمي حزار أفن فريني أفن مليونك ودسد ونوت حزار إدانك هذا السينما
2: بي زيادة يا تب زيادة
1: تب زيادة هاني وزيادة ما هذا الجمخوارن
2: نسبة إيه متقاعد إيه قورات بيخوا الناس تندوني قلكن
1: زيادة ما مشتركوا سي مصارف يعني نيلي متقاعدين ألوان ألوان ورقاك لسنيني فقط راتبي أنا كصرف دبقى وراتبي وخل كارن بالسين المحافظة راتبي بريدي تاني إيه مصارف أنا كارن بالسين إيه بريدي جي قطو قطوي إيه بريدي جي قطو قطوي نقطة
2: هات زلال كرن قال لك سباس شبوتا
1: زلال نكري ناكي موضوعي وكالاتا موضوعي ورسي أفانا قشنات نزلال كرن ناكي لذلك إيه حزبي نقطة أساسي مهم جريداي بفكرنا فان حردو دائرة دائرات تأمينات اجتماعية وتأمين معاشات وقريداي جديدة بمحاكمة رقوبين فكرة مسائل محاكمة ودوارة وانا ومسائل اندماج واتفاقيات الورطة حكومتها دمكي وورطة إدارة ذاتية أما سائل عدود ريجيم وقت أزبيجيم حلا ويني أساسي أبرواتب قش وهرن بريدي قش هرن بريدي وأفحرد دائرة بين فعلان دين ويقل كسار وقالي أزيك أحد المتقاعدين وأدفي أدفي كارد بشغلهم دواعينا علي كريم لكم بيا بكلفين زدي ما كسر منا كلفين لأنه تقنية خرد بوي ناس بيس حزار ناف ناس خلاص غزت ده دقاد
2: وأنا سمع قالك سباس شبوتة ما واستفيصل ببورينا دمام من نما خوستك هات زلال كرن برس غريك هات أخياني كرن هيفي ديكن شاراك ده دمك نيز دج ورا بيديتن قالك سباس شبوتة وتبليبوناتا ما واستفيصل مجيد تبليما ببوش بجاري قام مش لو ما مستيقين متقاعدة ساعة خوش
1: ساعة وجه خوش وصلاة من الجميع والعالم.

لحبان بك قدران زاروك ان مكر نمري وبرين دارين بومبان وارين باو بيران لمكرنا دو جهو زندان امجو وليد السرقون بنا كوچرين جهان امجو وليد السرقون بنا كوچرين جهان قالك اي بانكر

قلبه بعرفه لو بيكسب كشفه ما بيقلب مزاجه هيك لو لا عجبه شايفه قاعد ومركز وكأنه سطر مأساس عاد عليك يتنى

في جيرانا زيب يا رمت باشا ودي كدم نديش غيني كتلي بيا مدي سيكا جكذي سبي تنا تنا هيدي هيدي دادن دمشيان مچقا دینو بالا خدا بان حرسے کچکا مشاوان حرسے کچکا نبو مشاقا مقاما حاکما سریس بے مفردی اس باشیا دنگے بان کچکا نبو دنگے ناقوسا مفردیا وقت برے بان حرسے کچکا کتی کاما خے گندے مدبہنا مسکو عمبرے

0: ما حموس راذا تاعك ريحانا ذبيتي بي أزغشي ممزار ومن ما ظالم جكي جعالي ببيمي ذرابي ما
1: أري أري
2: بابي فريد بيش

حكيلك مانا هاتي انسان للنبال.

بلا تامر اشي بلا كل سبحاني ناقري هي يار كيف زمان دب دوسن قلب ودل خو كافري هاي حاج يار كي ما كيف كار دل ما بملك امرا كباب و برا كمرو شريت رو چتري.

ويبلد وسطك ومشي برايا. هاي

اي بلي مولا بور كرش كرش كنا انا ظالم ناس بلا حيران من صور تري نقر مدى سردسي كتشكي واجهي اي بلي وزا حيران خوال جزيرة باني خانه نائل مرگز مشوا پیشي اي وزا حيران خوالم زوزانا ملا مرگ زوزان طيا برتوز و عجاج و كريا اي وزا دست حيران خوالم راسم ملا حور خيم و چرين و كيو

آخر. حيران شرائخ جاك جدي مسلسلات.

ويبلي دوستك قوي جبرا يا اي درا بكش كوكي بجنو باشت لاوي بيشنجي اي بلي مالا باركي كيو كتنا

قسمتي وش عرض عسماني بالريفان يا قسمتي سر بشتا قماسي فان يا لبني برابي بني فان يا بالجي بش سر بكبر فان يا توشكاوي عرض فان يا روجا يا قفت فلان يا بمرداه لعرض كان يا لروجا معشرين يا البرمزين آخر قنا يا

0: أفين جالك جاران دلو جامبو وبلكي جيان ودنياي جي لسر خودي خوص فكدكر لقهداري ما تنوچين دل خوشكر تننكو أزبيجم بكار بباري جيان واس فكبك نهاجي بتعبت إلو روجا بين شمي لسر وبلا عرطاي نوچيك نه تازيو جرما هات بلافكرن بلندبونا جارك دن نرخي سو تمانية بمخابني با دما در باسبويدة بلندبونا ويكو جبين جو بين جامبو بو حشته وحش سنتان جالك باندور لجياني كر لفي جاريجي جارك دن ايدي بلند بويا ايروجي لسرو بلا ارتاي هاتا بارفكرن كو هناك بتايبت خودي بنزين خاني عن راديو ارتار راقهاندن كو نشريا كنرخان يا اسعارا نو قهايا دستين وان جمودية تاسات كوبي كو راستيجي باندوري لجالك تشتان دي بكاجي و تايبت ايرو روجا بينشامي دي ورا جي بجي كرن نرخالت رامازوتي كو بري بده حزار وحفصد بو ايرو بويا دوز ده حزاران و نتر لترا بنزين اوكتان كو يا نوتو پنجان بتايبت جي سيز ده حزار بوية چار ده حزار و پنسد ده همان دمه ده جي بنزين اوكتان يا نوتي و جي جي دوز ده حزار و پنسد جي بوية چار ده حزار ليرين سوري و ايجا قهداري ما از ايرو بحثا ماده يكي بكم ده هر هاوينه كي ده دادكت كيم دبو نرخيوي لبر دستان بو غلق مالبات جي بري خود دانوي هر چقه سيراستي جي لگوري دخلاوان بو ايجا رز ايرو جوار قالا فروجا بكم يان جي مريشكا بكم دوه دما داوي ده جي بمخابني و نرخاوي دانه كتيه ده زوستانا ده راستي جي بنرخاكي ارزانتر ده هاتفروتن ايرو سيو بينج سيو حفتو هما هر بلند بجي ايجا عرف بلند بون جبر چيه قداري ما بتايبت هاور دكرن استيراد سكينيه يان جي راستي جي دردور و هاوردور نم ماتيري دكه درباري و ده جي ميوانك من هابو بها فيوينك تو ماركري بناوي احمد الجدوع او جي خوديه فروتنا محلك يا فرو جان يان جي يام ريشكانه جي بازار باجاري حسكي بو بهتر جمر قالا روشا سوكي كر اقبال السروي و چما نرخي فرو جو مريشكان دوه هاوينا گرم ده دانه كتيه ام پيك و قدار بكن و بزماني عربي با مستمعي أرتا يسعد أوقاتكن معي أحمد الجدوع صاحب محل لبيع الفروج أو الدجاج بمدينة الحسكي أهلا وسهلا فيك معي
1: أهلا وسهلا أختي أهلا وسهلا
0: شكرا لك على قبول الاستضافة طبعا نحن حاليا بفصل الصيف والناس متعودة أنه بهالفصل أسعار الفروج بتنزل لكن عم نشوف أنه الأسعار لساتها مرتفعة مثل ما هي فبرأيك شو السبب حاليا؟
1: أهلا وسهلا أختي والله فصل الصيف بالعادة ينزل الفروج بس بهالأيام هاي الفروج عرضه الطلب معروف سعة الفروج اليوم الفروج قليل حيل بالبلد وقفوا الاستيراد الدولة من تركيا من الشمال كان يجينا كمان بهالمرحلة هاي الفروج صار قليل حيل بالبلد ارتفع كان طن الفروج من شي شهر شهر ونص $1,100 للألف دولار وصل اليوم طن الفروج 2,000-2,200 دولار يعني اليوم الفروج جملته أرض المجنة 27,000 وكلف التاجر يعني 28,500-29,000 نحن عم نشيله اليوم جملته علينا 30 وعم بيع 30,000 بالمحل نحن بس ناخذ حق الذبح الفروج وتنظيفه 5,000 مناطق ساعتين بالمناطق الثانية عم يبيعون يحطون 2,000-3,000 على الكيلو مثل القامشلي درباسية عامود المناطق هذيك هذا كثير يعني المناطق نحن هنا أسعارنا جملة بسعر حق تنظيف الفروج أختي
0: الأسعار عم تتغير كل يوم ولا هي مستقرة نوعا ما أستاذ أحمد
1: والله صار تقريبا أسبوع للعشر أيام هذا سعر السوق يعني السوق عم يرتفع برا منبج الرقة هذا السوق المحلي طبعا الحسكة كمان فيها مداجن أرض المجن الحسكة اليوم 2,000-2,100 طبعا أما منبج 1,900-1,950
0: قديش كان سعر الفروج سابقا توقع بالشتوية كانت أرخص من هيك
1: كان مشي شهر ونص دولار 14.5-14.800 كنا نبيعه لل 15,000 كيلو الفروج يعني صفة تقريبا كيلو الفروج بواحد دولار واحد دولار فاصلة شيء بسيط يعني شيء ربع
0: كيف حركة الأسواق بهالأيام في إقبال من الناس على الشراء ولا كمان خفت بسبب هالأسعار المرتفعة اللي هي نار مثل الجو
1: والله الحركة تعبانة كثير يعني ما في إقبال كنا أول نبيع محلي للخمسمائة فروجة 700 فروجة اليوم ما عم نبيع 100-150 فروجة يعني حركة خفيفة خفيفة طبعا فروج كبار بالبلد ما في كل الفروج صغار والعالم تريد كبار
0: بنعرف انه استيراد الفروج من برا متوقف كمان حاليا، فالانتاج المحلي قادر هو يغطي السوق ككل ولا في نقص بالكميات؟
1: لا، نقص كمية كثير أختي. نحن طلعوا أهل المتاجر هذيك المرة على الوزارة وصارت مظاهرات بالشام، أهل المداجن والمسالخ بالمنبج أكثر شيء وحلب المناطق هذيك، طلعوا مظاهرات ووقفوا هاي، لأنه كان يفوت الفروج من تركيا ساعتين ما ظل استيراد بنوب، ارتفع الفروج طبعا ما كان يوفي معهم الأسعار القديمة، ها يعني عم يخسرون.
0: شو أكتر شيء عم يأثر على سعر الفروج، هو العلف ولا المحروقات أو النقل ولا في أسباب تانية؟
1: لا، ما مو أسعار المحروقات ولا شيء، الفروج عرض وطلب. اليوم الفروج قليل بالبلد، ساعتين خلي بكرة يتوفر الفروج أسبوع 10 أيام يرجع الفروج على 1400 دولار 1300 دولار، أما اليوم الفروج قليل، فروج عرض وطلب. في فروج كثير بالبلد يرخص، في فروج قليل يرتفع.
0: فاستيراد الفروج من برا يعني من الإقليم وسواء كان من تركيا كان عم يخفف كثير طبعا من معاناة، وكان عم يغطي
1: يعني كان يغطي البلد، وكان في فروج كثير. أقول لك يعني هذيك الفترة كان طن الفروج 1100، اليوم 2100، يعني فرق 1000 دولار، يعني فروج قليل حيل بالبلد وما عم يجي كبار لأنه قليل.
0: تعرف أستاذ أحمد، دائما في شكوى من الناس بالقامشلي بشكل خاص، أهل القامشلي بيقولوا دائما الفروج بمدينة الحسكة أرخص من القامشلي، فبوجهة نظرك وفرق بيكون شاسع مثلا زي كان عندنا بالقامشلي 20-25 بيكون بالحسكة 17-18، يعني فرق هائل بالأسعار ألوف وألوفة ما بيقولوا، فشو السبب بوجهة نظرك أنت؟
1: هذا السبب أختي، ساعتين أحكي لك يا بالتفصيل. السبب تجار القامشلي هم 4-5 تجار متفقين إيد واحدة، يعني عم يحطوا مربح الكيلو 5-6 آلاف ليرة. أما نحن هون في الحسكة في 10-15 تاجر مو متفقين مع بعض، إيه هذا بده يمشي رزق وهذا بده يمشي الرزق، تصير مضاربات، يعني عم يبيعوا أرخص. أما حاليا بهالوضع هذا الساعتين متفقين، يعني عم يحطون مرابح كويسة على الفروج.
0: برأيك ممكن نشوف انخفاض بالأسعار بالفترة الجاية ولا رح تضل بهالمستوى؟
1: والله حاليا مطولة،
0: مطولة
1: يعني تحت 15 يوم. أي والله ما في فروج بالبلد، ما في إلا بحالة واحدة فتح الاستيراد، والاستيراد حاليا مع الدولة ما عم تفتحه، ما عم يجي الدولة منعته، طلعوا مظاهرات أصحاب المداجن، يمكن شفتوها على التلفزيون هذيك الفترة.
0: يعني حتى لو دخلنا على الصيف آب وأيلول كمان ما رح يأثر شيء على المداجن.
1: الفروج ما يعرف يا أختي، الفروج ما يعرف لا صيف ولا شتاء، فروج عرض وطلب.
0: كانوا عم يقولوا عم يصير فيه نفوخ بالحرارة يعني.
1: صح، بس اليوم فروج قليل يا أختي، هذيك السنة بالشتاء بعت أنا بالمحل الفروج 15-16 وبالشتاء، أما فروج يوم يكون كثير ينزل، أما قليل بهالوضع هذا بده يظل يرتفع.
0: كان الناس تعتمد على الفروج بسبب غلاء اللحوم الثانية يعني، فحاليا حتى صحيح. الفروج صار حلم لكتير عوائل اللي أصلا دخلوا المحدود ومو قادرين يوفروا هالمادة يعني بشكل خاص لأطفال. أتمنى أنه يصير في تحسن بالأوضاع. شكرا لك كتير الأستاذ أحمد الجدوع صاحب محل لبيع الفروج أو الدجاج بمدينة الحسكة، كنت معي اليوم من الحسكة. شكرا لك.
1: يا
0: أهلا
1: وسهلا أختي، تشرفنا، إيش يلزمكم نحن بالخدمة كمان.
0: يعطيك العافية. أبو جهدار ماد يارا أبو بلند بون خبرداي حمو دران وحمو تشتان حيا فروجي بارا خوجي قرتي إجاب فان نرخي نو يسو تمانية ديروش چاوب أمي چاوري بن دفان روجين بيش يامه.

قدر ما جبركم ميبانا من وميبانا من بتعبات حرد وميبانا من كدبيني في ساعات ضويدة يبمر بن ويبزمانة عربية يك جوان ويدي بزمانة كردية وحرد وجيش حسك هنا حزكن برياكم دس بي بكن كرت استرانا كي لسر باجاري حسك قدر بكن جبركو باجاري هري زد الرجوفاي كردستان إيرو جالك زحمة ياندك شينا إيجام يبريخ بدنا هيفا استرانا كي قدر بكن وفجرن.

0: يسعد أوقاتكم من جديد مستمعينا. بيقولوا الضحكة معدية، بس قليل اللي بيعرفوا قديش ممكن تكون الضحكة نفسها وسيلة لتحكي عن وجع أو قضية أو حتى واقع بنعيشه كل يوم. بقى ضيفي لليوم عبد الرحمن البراك، طبعا اسم على علم مشهور من الشباب صناع المحتوى هون بالجزيرة السورية وخاصة بمدينة الحسكة، يلي حدثوا لا حرج بظروف الصعبة يعني من جميع النواحي، فبياخذ هالمعاناة بصورة بفيديو قصير خفيف كوميدي وبيقدمه للناس. عبد الرحمن البرك، أهلا وسهلا فيك معي، نورتنا ونورت عامودة.
1: أهلا بيك. أول شيء شكرا على الاستضافة الجميلة.
0: أهلا وسهلا فيك، تأخرت علينا شوي طبعا.
1: والله شوي على الطريق صار معنا مشاكل.
0: يعطيك العافية والحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك.
0: بدي أنا بالبداية طبعا رح نحكي عن كتير تفاصيل وكتير أمور، لكن بالبداية بدنا نرجع شوي لورشة الشغل. تمام. قبل كل شيء ما نقولونه وراء الكاميرا. كيف أنت بتقرر أنه هالموضوع لازم يتحول لفيديو؟ شو اللي بيلفتك أو بيخليك تقول ليك الموضوع مهم وما رح أفوته من إيدي ولازم أنا أشتغل عليه؟
1: طبعا لما يكون بي ظاهرة منتشرة أو يكون بي مشكلة أو مثلا عادات وتقاليد، نحاول إحنا نشتغلها أو نلخصها فيديو قصير يكون كوميدي، نوصل الرسالة بهالفيديو الكوميدي.
0: كل المواضيع أنت حابب هيك تمسكها ولا المواضيع اللي بتكون تريند هي أو أكتر أنه بتمس حياة الناس؟
1: إحنا يعني ندمج الشغلتين، التريند والموضوع اللي بدنا نحكي بيه ندمجها مع بعض. بنفس الفيديو ندمجها على مثلا اليوم احنا نصور فيديو بطريقة كوميدية مشان نطلع الناس من أجواء اللي هي عايشتها،
0: من الأجواء الصعبة،
1: من الأجواء الصعبة، لأنه اليوم الشخص لما يجي يمسك الموبايل على الفيسبوك تا يطلع من هالأجواء اللي هو بيها، ما يجي تا يرجع انه بينغث. ايه هاي النقطة.
0: وانا قبل فقرتك كمان قدمت فقرة ارتفاع اسعار المازوت من جديد مع الاسف، يعني قفزة نوعية جديدة للمازوت، فاكيد معاناة وصعوبات اكتر. لكن انت عبد الرحمن معروف عنك انه انت بتصنع البسمة، بس بنفس الوقت انت كمان مثلنا مثل كل الناس عايش بواقع مليان ضغط مليان تعب، فبرأيك الناس اليوم عم تضحك لانه هي فعلا مبسوطة ولا لانها ما عاد فيها تتحمل الواقع الموجود الصعب المرير؟
1: بصراحة الناس السبب بين اثنين الموجودين، لأن الناس تضحك أنه محتاجة لهالشي، والضحكة مثل ما نقول صارت يعني استراحة من ضغط الحياة. الناس لما تضحك تتفرج على الفيديوهات تتغير جو شوي. أي
0: طبعا فيديوهاتك كمان مشهورة كتير ومواضيعك اللي انت حاول دائما تسلط الضوء عليها بتمس حياة الناس، فأحيانا أنا بشوف أنه الضحكة بتوصل أسرع من الرسالة ويمكن الرسالة تحتاج لوقت أكتر، فإذا قلنا ضحك الجمهور ونسي الفكرة بتحس أنك وصلت اللي بدك إياه ولا هون بتعتبر أنه الرسالة ضاعت ضمن الضحكة وضمن المحتوى الكتير؟
1: لا أكيد ما أضيع الرسالة، الرسالة موجودة، بس إحنا نستخدم الضحك مثل ما ذكرت لك وسيلة وسيلة نوصل الفكرة، يعني مو الهدف إنه بس الضحكة. بأغلب فيديوهاتي إذا لاحظتي يكون بي فكرة، بس قليل من الناس أو عدد قليل إنه ما توصلوا ماي الفكرة، يعني حسب ما هم بدهم يفهمونه.
0: هو أنا رجعت على التعليقات أغلب الناس متفاعلين، قليل عم يقولوا إنه ما فهمت ما استوعبت بدي مساعدة لا استوعب. اليوم كمان لو شلنا الضحكة بحكم إنك حكيت إنه أنا بحاول أضحك الناس لشوي يطلعوا من هالواقع، إذا شلنا الضحكة من فيديوهاتك عبد الرحمن شو بيبقى؟ رسالة، نقد، وجع، ولا مجرد مشاهد عادية مصورة؟
1: رسالة أكيد. أكيد بي رسالة بكل فيديو أصوره، طبعا من عدا الإعلانات كل فيديو أنا أصوره يكون بي رسالة أو فكرة. أي طبعا إحنا نكون جايبينها من الواقع، فكرة يعني صايرة مع أغلب الناس.
0: بتحس حالك صانع محتوى كوميدي ولا بتحاول توصل الحقيقة للناس بطريقة أخف وأسهل؟ صناع المحتوى كترانين اليوم على السوشيال ميديا على الأمانة يعني، وكل واحد عنده محتوى مختلف، فأنت وين بتشوف حالك ضمنا؟
1: طبعا أنا الفيديو اللي أصوره مثل ما ذكرت لك مو أنه والله أستنى أطالع فيديو وأصوره، لا حسب ما أشوف فيديو مناسب بوقت مناسب أنزل. يعني
0: اوكي طبعا انا خليني انتقل لفيديو، ما انت حكيت على الفيديو، في فيديو بصفحتك انا اول ما شفته قلت هالزلمه معاته خطب وكان بدي يكتب لك الف مبروك، بعدين بعد ما شفت الفيديو قلت لا لنوقف شوي يعني ما بدي استعجل. انا فيديو انت بصفحتك عن جد مواضيع وافكار مختلفه وجاب تفاعل كتير، حابين احنا نسمعه طبعا، فمستمعينا اكيد الصوره اوضح واحلى من الصوت، رح نسمع حاليا الفيديو ونرجع نحكي عنه اكثر.
2: على على مهره وقدره 10 لتر مازوت
3: ومؤخرا وقدره
2: برميل مازوت
3: شغل بانياس
4: روح قلبك ما اقول خون
5: والله طلبوا عليكم
6: هاي 10 كثير ترى
7: يا شباب البنيه دارسه يا شباب
6: اذا دارسه
7: قناع عجيب
0: لا ثم تنهد وقال يا شباب البنية دارسة يعني سمعنا بالصوت لكن الفيديو غير للأمانة يعني الصورة حمودي كمان صاير ملا أتوقع ضمن الفيديو أو أبو البنت ما بعرف ما قدرت أعرف حمودي وين ضل
1: الشباب كلهم
0: معك لوكو اللي بس متعوب عليه للأمانة متعوب عليه والمونتاج حتشي ثاني فإيش كان يدور بعقلك أنت بهاللحظة مع المازوت والخطبة
1: والله احنا حابين نوصل اكثر من فكره بهذا الفيديو اول شغله ارتفاع اسعار المحروقات لانه ارتفعت يعني بشكل مو طبيعي ثاني شغله اسعار المهر يعني هسه اكثر الشباب واغلبهم عزابيه وارتفاع المهر يعني هو السبب اللي ما يخليهم يتجوزون فنوصل اكثر من فكره بطريقه مختلفه شوي يعني
0: قديش عمرك
1: عمري مواليد 2001
0: أو لساتك صغير لسا العمر قدامك فحتى بالوقت الحالي كمان لسا أنت عم تفكر بالمهر وغلاء المهر
1: طبعا أنا لما أصور مو بس عن حالي شخصيا إيه عن الكل
0: طب في تعليق ضمن البوست نفسه بيقول لك على الرغم قساوة الظروف والحالة المتدنية والنفسية تحت الصفر إلى أنك يا عبد الرحمن أدخلت السعادة بقلوبنا وبعثت الفرح فينا ولو هي مؤقتة فالله يحفظك والله يفرجها على هالمحافظة الطيبة وأهل البسيطين أنت يا عبد الرحمن بتبيع دقيقة ضحك للعالم لكن شو بتشتري أنت مقابل هالدقيقة شو بتحصل؟ يعني بالنسبة لك المحتوى
1: يعني
0: بالنسبة لي
1: شو أني صناعة المحتوى هي هواية
0: إيه
1: خلاص
0: كانت هواية؟
1: لما وصل للناس وضحكت الناس انبسطت هذا هدفي خلاص المهم أنه أرسم أحط بصمة يعني بقلوب الناس وأرسم ابتسامة على وجوههم
0: طيب غير المحتوى اللي انت عم تقدمه كمان كضحك وفرح وقضايا عم تتناوله وتسلط ضوء عليها كمان عم تقوم باعلانات كتيره كمان
1: صح.
0: انا لاحظت بصفحتك انه اكثر من اعلان واثنين وثلاثه بلكي باليوم الواحد عم تنزل كتير فالاعلانات صارت جزء من عمل اي صانع محتوى برايك وين لازم يكون خط التوقف بين الاعلان والمحتوى حتى ما يصير في خلط بيناتهم
1: طبعا الاعلانات لازم ما تزيد عن حدها بس احنا نضطر اليوم نصور اعلانات لحتى نغطي تكاليف المحتوى اللي قام نصوره
0: يعني انت ما بطالع شيء من المحتوى تبعك
1: ارباح بس شيء بسيط يعني بما انه الارباح محظوره بسوريا عندنا فبس على المشاهدات اللي تجي من برا سوريا بيعليها ارباح وشيء رمزي يعني
0: شيء بسيط
1: اي شيء بسيط
0: ما بيغطي تكاليف الانتاج والشباب
1: فاحنا هين نضطر نصور اعلانات لحتى نغطي تكاليف الشباب المونتاج المصورية المصروف مصروف سيارة كله اليوم يكسر الظهر يعني
0: انت بتقول الاعلان اوكي وانت تقول له لا
1: لما اشوفه مناسب لما اشوف انه المنتج اللي بدي اسوي له اعلان فعلا يستاهل اعلان اسوي له اعلان ما في اي مشكلة لانه بي ناس تستفيد منه
0: طيب انت عم المادة اللي عم تروج لها عم تجربها انت مشان مصداقية كمان قبل
1: انا قبل ما اصور اي اعلان أروح أشوف المنتج إذا يستاهل إعلان فعلاً ولا لا وأصور الإعلان
0: يعني بشكل عام؟
1: بشكل عام إذا ما كان مناسب ما أصوره
0: ما بتصوره يعني في إعلانات أنت رافضة تشتغل فيها بالأساس؟
1: كثير
0: إعلانات طيب عبد الرحمن شو بتحب الناس تتذكرك بعد سنوات طويلة يعني فيديو ضحكني ولا فكرة دلت براسي ولا صانع محتوى شاب كان وكان بيشتغل من قلبه رب؟
1: والله شاب يشتغل من قلبه رب لأنه أنا قلت لك أحب أترك بصمة وأرسم بسمة
0: شو رسالتك بالنهاية عبد الرحمن؟
1: رسالتي بالنهاية؟
0: الموضوع كتير ورسائل كتيرة عن جد بحكم نحن منطقتنا بالوقت الحالي عم تعاني كتير عن جد يعني سنوات طويلة عانينا لكن بهالفترة المعاناة ضاعفت أكثر وأكثر فهالشباب بشكل عام ظروف الحياة الصعبة اللي عليهم وصناع المحتوى صارين هن وجهة ومثل ما بيقولوا كمان واجهة لكتير الناس وكتير فئات بك اليوم مو قد توصل صوتها فشو رسالتك أنتو بالمحتوى اللي عم تقدموه حاليا على شبكة التواصل الاجتماعي ككل أي شيء طيب انا فيني اقول شيء بدل عنك يعني بحكم انا من متابعينك لما كنت انت لساتك باول طلعتك. انا بشوف صناع المحتوى اليوم عم يخدموا كتير ناس وعم يحاولوا يوصلوا اصوات ما فيها توصل لكتير جهات. المحتوى تبعك بيكون كوميدي بنسميه بكوميديا سوداء. نعم كوميديا في قضيه نعم في رسالة نعم في أمانة بدها توصل لكن بأسلوب خفيف أيوة. على القلب
1: بطريقة غير مباشرة
0: ما فيها خوف كمان ما تخاف على حالك يا زلمة
1: لا ما خاف
0: ما بتخاف من حالك ما بعرف يعني في كتير ناس كتير مواضيع بتخوف لأنه يحكوا فيها بيحسبوا حسابات لقدام لكن أنت أبدا
1: لا أبدا صور ومرتاح ومبسوط
0: بترجع على التعليقات بشوف تعليقات العالم
1: التعليق الحلو أشوفه
0: والمو
1: الانتقاد حلو. الانتقاد أقرأه إذا انتقاد سلبي أو إيجابي أتعلم منه ونشوف إذا بي أخطاء يعني نجلسها أو نعدلها بالفيديوهات الجاية.
0: يعطيك العافية محتوى هادف وحلو وجميل كمان. فيمكن الضحكة بتاخذ ثواني لكن الفكرة اللي وراها ممكن تضل مع الإنسان لوقت طويل. واليوم استمعينا عبد الرحمن البراك من الشخصيات الخفيفة على القلب شفناها من صناع المحتوى أنه أكيد هن منهم فقد كاميرا وتصوير إنما مسؤولية أمانة ورسالة. فشكرا لك عبد الرحمن اجيت أنت من الحسكة لهون لعمودة باستوديو أرتك كنت معي وضيف لإلي وإن شاء الله بتمنى تبقى البسمة دائما وسيلتك لتوصل أنت الرسالة والفكرة
1: إن شاء الله
0: شكرا لك يعطيك العافية
1: الله يعافيك يا رب.

Gıdarıma hinkes hene dama dağıvın bala tedükşinen. Henen dinci hene dama dest bestiran got nedikin, ol ol tedikin kutu beydeng bimine uluan gıdar biken. İca mayvana min ya divan demin davi van deqeyen davi jibername ve taybet jibeşi duyemine. Xodan dengeke xoş u hesteki hina xoştire gıdarıma. İca dengeke xoş delalı u zelalı veke billureye yani tebeje hazar çuk behev restoranan dibeje. Ruyaki bedeveji veke findi. يوش فنديجي خوشكتره از مبالغه ناكم از بدبيجم وني باشيجي وكا هيدلاينرجي لسارو بالاماجي بمينه اجا مره بمينن بشتي فيستراني ميوانا منو الاستوديو مره حاضر به.

0: دنگل دنیا با گله کی خوش و هی بیدار مراستی او روز وره به خم و به کل و به درد آزادی بو بهنا آزادی ام ایدی بکشینن لوری کردستان خوفه گش بون دوی دما داوی دجی تا گله کا چالاکی کرن هر داوی جی د فستیوالا شالو چاپه کانجی حاضر بو درباس بو لوی دریو ایرو بلکی درفت گله کی وکری پیشا هنرمندین جوان نو که هنرمندین کو بلکی د نفشین دو درباس بو سوشل میدیا ایرو هی گله کا مج منصات اعلامی هن راغاندن هي چاپماني هي درفت هي بوا اذا چوا خدمت الوكر
1: براستي د سپيكه ده از نابجم يا اساس يا رسن سوشيال ميديا از بيش خصمنا لاما د ناف جواكت از يا كم بيش كتم قفا من يكمين بشرة ويجي بمربو آليكا سوشيال ميديا انستغرام يعني عدة سر مواقع التواصل نقاط هنا ف يعني نسباك ويجي بمر آلي كاربوم مواقع التواصل
0: عشان سوى هيا هنا رمندين في جيلي بتاع بس صالة بيستو ياكي بس صالة تكنولوجيا
1: شخا هلبت
0: قالك دنگ وان دابون صالين در باس بوي بكو شان سيخو در فتا خو نقرتي دس بيكا أخفنا خو تبحث زحمتي هاكر طيبت وكي جن جن جي راستي جي بلكي دقادة هنا ريوستران بيجي ده زحمت بكو در باس ببه يا هاري مزن عايشة شان بزحمتي وهر كتشا ميران بواجي إجا زحمتي وچي بطيبت جنين جوان إيرو دسترين ون راستي چتين چتين بيشي هو وكريغر
1: براستي دلروج اواتيت شورشا روجاوا شورشا جني يعني دفي شورشي ده زتن قال لك دنجي دركتن قال لك هنر منجي بيشكتن قال لك جوانجي خد في شورشي ده دفي دفي قاده هنا ريدا جي خديت مثلا زحمتي هبون آلية مالباتي آلية جواكيد مثلا هبون بس آلية تبي شورشة روجاوة ده قال لك نا مربو آلي كار ذاتا يعني أمجي كيف خوشن أمنا بوش ما ممكن تبي شورشة ده مزم بنا درفتك يقولوا شورشة جي بمربو آلي كار شورشة روجاوة وذاتا آلية مالباتي جي هن قدوات دمالي ده جهد دبن شترى بيشنك كتكاري دفي مجالي ده درباس بيان
0: راسي دوان چن سالين درباس بو يي هنر گله کي گاوير مزن آفيت لروجاوي كردستاني از بحث بكم هنرمند دي نوگهاي هنرمند دي كودركت كوبري دستران لدنگي وان نه دهاته به استنا زيده هنر گها ولات يعني از بجم گله برهمين جوان دركت درفتك پيشا گله كسام بو شي اجار نه هات سر چ كارد كه چ ستران نه دسته ته ده نه چ برهم هنه
1: والله گله تش ما حاضر كرنج پيشا روجا بي اللي أما تشتكي أنا حالياً لبد بن دست سر بي كار آنين تنية لأم كارو خباتي هناري أم دمشين الكودري بجي أم جوانين ما ين آلين هناري دا خود بن خب ما ريا خب ما ريبا دبن أم بوان ريج دبن آلي كار تطان كارو خباتي بردوام
0: دك هلبت إيرو ونجو بي قلا كسان قدوية الودني رن وتشجعن بهتركو كارو خبات بك ولسر بحرمان ديا خو بسكنان قاش بندت خاطت صالة بيتت الكودري ريبا خوناتك شيء كاركي هنري ب كاركي نوب هنر ماذا كما زنب تعبت الشيء
1: تعبين
0: قال لك تشتانة
1: أري والله بس إنك آلي هنري داني آلي الروج عفادة يعني أزنا خوازم شو روج عفادة كيفم يعني ريام بيجو هرتن أز روج عفا حزكم و ده إن شاء الله ده هذا التر أمد آلي هنري دا بيش بكيفن أمي خو بيش بخن أمي قال لك جه يعني تشتين نوه يعني ب ب بيش بخن يعني بري
0: تشتين نوه البرجو هي ما خوش بكن وقش بكن بري كم داوي بكن حزكم خلك أخو بسترانة كي تا داوي بكن تنقل تقل لك خوش ما شاء الله شخديرة هي بيا كوريا تفكري به هي بيا كودمي بيش ده أم قل لك وقل لك برهمين خوش وكي فيديو كليب جوارن بلاف كرن نافين راستيش جوانين ما إدي ببرقن دا عزمانا هنالي با لبريا كوسرانة قدار بكم سباسياتكم وسباسيا حموم ميفاناتكم كو إيرو درباس بمرة وخلقا من خوش كرو رنجين كرن اسباس جباي هفكاري من حموجي كو إيرو آلي كار بن تشلي سر مكسري باجي تشلي سر دنج يانجي لسر كاميراي با قداري ما سباسي هاري مزن بابو كو إيرو جوال مقه دار كر إيرو داوية حفتية يبين شمه هالبات حفتية بجوار قدمي بورا بن دخلك كنوش برنامي يا راديو زين فا از دورين علي القلوة بوم نهاجي أتوده هلم بقش بورا وسترانكي كو أمبي برنامي يا خوشي بداوي بكن كرم بكك مايك بوتايا

بدي خرمشو بشينو بشتومو أبخو شو معي رحيمي دارتا اف ام تحرستو حثتو ديدن مي دي فايدن يحليثو زاليني قام شلو مستمعينا معكن على المايك والكنترول داني صليبا.

أديو ما أقدو بينا مود عنوثو علو ميدانو حزينة من تشعيثو دو قاديشو وحزينة ديسا إي عيتو دو قاديشو قابينا هركي بيقوزرتو لي كونفلو بيمديثو دعامو دادو بينا مود عنوثو شمو أعلى.

مشان بشلوم أبخو شو مرحي مينا قحرتو أمشي حوية يعلي في كل شاتو عسري تموز محتفلي بوعيدو دو قديشو دمور الياس اللي يعلي في ويعلي فينا احنا دمين عليه مور الياس وحايو لأنه حسب دي تشعيثو لكم ولا أنه هي لو مايف بس السالق ليش مايو بمركبة كولا مينورو وخدمة كوكورينا بونجاليون وكومرلان هي هيش حايو كوم منتظرين كورينا ذعر ليرعو طبعا بحسب دونجاليون قاعد يشو كومر انه مور الياس تقريبا نافق يعني بقرنو دعس رميقم ممشيحو بعهد دو ملكود إسرائيل إن قلايو إشميوة أخاب اللي حكم لي عمترين عميدة ميشاتو تشعمو تمونحصر ليشاتو تمونيمو إشتو شوعي ميقم موميلات وكتوا نقلاو ثيستي وقاديشو إليا أميلي والتشبي إليا التشبي يعني كناية عليم ديثو التشبي اللي هي تقريبا على تخوم جلعاد طبعا إيليا هي معروفة أنه إزلام خد ديرويو كهل رابو بو عمرو وأهم دي ناسكوا وبنيون ديدي بدوغشمو غلبة قويو وحسب دوم قاليون كميرة هي ديسا دائما لوشوا خد جولي مو عمرو وكيتو يعني خد جلدو جلدو دحيوثي دائما تويوا أعلي يدعوا غلبة قوية وغلبة قشوة لو زيعوا لو ملكة ولو ما امبراطوريات ميتمدي وكتويلي غيري غلبة ربثو علو خبرو ضالوه علي إجغالية اللي يعني إجغالية ضالوه هيش ميومانك يعني أنه شيء كوليه متعملي وأعمي هي على أساس إنبيو لأنه كتويلي غيري غلبي ربثو على علي محبة ضالوه طبعا يعني خدمة كومرلان أم قليون هي حبس لي وإيش مايو مو مطرو التلوثو إشني وإشتو يرحي خد عقابه لو لأبريد إسرائيل ولو ملكثي أخاب لأنه مرحقي ومدربو ضالوهو ومي عبادة ضالوهو أزن عبدي وأوثان طبعا كون مولان إيه تشعيثو أنه إنا قد هاوي خد قحط وجفاف بمر عثانك الزيوة القريثو قاروتو مي صيدا وناحتو أخد يعني سعرو الجب أرملتو جمعو قيسي لجن سيمو فاكو دلحمو إيلا ولوه بريدا مو مقمحو وقليلو اللي فايش جابا فآثي مر ليلة أنه شلومو على كوبانو فاكو دلحمو وإشمو دماية لجن شوتينو فكمولي إيه أرملتو أنه والله يا يعني أعمل فونو لو فايش أنو أعمي أو لو فايش قابي غير إشمو تقمحو وإشمو مو زيتو كالي عدو أنو كسيمن اللي وتخدخلينا أونو هات وبريدي وبثر جميثينا لأنه لو فايش كيت مكلو طبعاً فإينا قلايو يعني كميلاً أنه هي يعني مرلي لا بثر ما خيلي مادام هات مأكرم نخلي وزيتو وقمحو لك خلصي ميقابخ هل ما كيتو قحط وكيتو جفاف بثر فترة طبعاً وزعورو دي أرملتو مايف فأزاس عليقو قابي لو بيتو مرلالي هات آثت قابي لجن كفأت لي ولا لجن معذبت لي وما ميثت وبريدي ونعيمه فيعني بحسب دوم قاليون كميلا انه هي ازاي سالق القابة لو بيتو ومفقلي لمو بيتو مليونو كوبانو فشنو بيغرفة عمو نعيمو ومصالي لي علي بهيمونوثو وتلوثو كوري لحتى دمينا يعني قويم مو موتو فبحسب دي تشعيثو قايم وزعورو مو موتو وضاعر ديسا يعني صاغ سليم وضاعر ليا ميدي إيه أرمل.

شنو باش تمام خونا قحلت وشو مع رحمي مكملينا به تشعي فيدا بحسب دمجاليون كميلا نو إليا من حتلي وإنورو علي يرعو تلوثو كوري ف يعني أتري كوري قاموي مقدلة حمشي بحمشي مقايسود أخزيا وملكو دو ثانيين وبدي نقلة دتلوثو يعني إنورو اللي من حتولي مقدلة أقيسي وأكيفي اللي يعني سملن قومي دعامو خد مذبحو لعبادة دا أوثان طبعا بحسب دي تشعيثو مرليوة لكو هنا دا أصنام أنه توخو كسيمينا التحدي كسيمينا خد يعني محتينا قرقورو ويعني خد مذبحو وهاتو مصالايو لوالو هفخو وانو قمصالينو لوالو هيدي وحوزينا اين آلوهو أقوايو اللي قمشايع نورو وما قيثو وفحمو ما قيثو أقيسي لجم يقدو اي مذبحة او اي ذبيحة اللي احنا قمقدمين على لالوهو فبحسب دوم قليون كميلا اكو هني دا اوثان فعيشي مي صفريتو هلما مي قم غيبو ايشمشو قمصالن وكو رقدي وكو زمري لجن وثن دثي أو ويلا هثي ما قث مشايع نورو وما قثلا وتيو إذا بيحا وربحي هني دمينا وتحدي لأنه إليا مرلي لنوا إذا إنورو قايثو أونو معنات أوالو هثخو شرورو يو أونو كدوثينو عبدنو والو هفخو ففايشي غلبة زمرة وغلبة راقيدي وغلبة مصالل الوالو هفخي لكن لو ناحيتو نورو ومقاليون كومرلا إنقا دهاوي ودور إيليا طريلي هل يعني تقريبا يعني غيبوا إيش مشو لجن يعني أنه محوي انه دلوش مشوستي ايش مشولاتي وغلب يقويثو مع ذلك اعلوه مشاي علي نورو لانه كتويلي ثقه وهيمونوثو ربثو انه مشاي اعلوه يعني مضعر علي اعلوه فبحسب ميتش عيثو كومر سملي خد خندق حول دي ذبيحة ومليلي لماية ومليلي اذا بيحستي ماية واقيسي ماية لجم محوي لانه شكولي انه رغم ضماية ورغم تكلمي دي لكن اعلوه يعني مضعر لي علي ومشاي علي نورو لجن يعني قيثو ذبيحاثي ومذبحانه ككل فكمر لنوم قال انه اركع لي قومي دي ذبيحة وفاشكم صالب هي مونوثو لحتى اي نورو او علوهم شايع اي نورو علوهم شايع لي اي نورو ومقدولي او مقدلي من شبقونه من شفلي اماي حوال ديدا واي نورو يعني طريلا اي ذبيحة اللي هو قرقروة توي وأقيس كولي يغدي فأين أقلايو إليا مرلي حزر خوكولي خونو أونو آلوهو هانو اللي كعبدنو لهي آلوهو الحق آلوهو دشرورويو فكلوزم كولي خو طوروتو أو ثاناني وقتلوتو أقاشاني دا أو ثان وأكهني دا أو ثان اللي يعني طرالي وعمو كولي مرحق مدربو ضالو فبحسب دي تشعيثو انه يعني هاويوا بنقلايو ميدي غلب طو ليرعو وانه شي ضعيري لعبادي ضالو فمباشرة بثر مينا إليا مرلي ليش مايو لازم ومطرو مشاري نوحت لانه انه شي كولي ضعيري لو خبرو ضالو فعلا مشاري لي ومطرو كونوحت نقحلي

حمائي تشحيث دالية يا رختو غلبي، بس احنا بعينا يعني مشغولين بشكل مختصر على ومدى ومعروف علي انه انا قد قالوه مر ليق نقعدوا هاوي تشاخ وهاوي زبنوا لجن سلقة جابي فما لخلي هي وتلميذي ده اشمي وأليشا ما لخي دكثو اللي قدثيو اي مركبة نارية ومسقولي للعل ليش معيو فكمي بمنظر غلبي مهيب ناحيتو اي مركبة تريم على خيك وقلعيلة سالق ايليا و يعني سالق ليش معيو ميقما سولق وتلميذي ده امر لي رابي كوبانو طلبنا طلب منه خمر لي أمر لي منك بعدكم مرنو يعني كومر كوبانو تويلي ضعف مي هيمونوثو اللي جابوخ يعني مر لي طلب له خمدي صعب غلبه بس مدهانو ويشا حيدي تروفو شاموخ مع ضرلوخ ودوبيلو حيلو وهيمونوثو زد وزد فإنا قد سالق إليا للعل وأليشع خد قحروة غلبة فمحيلة يحط ريدة اللي مالفلة وأعلى ويشاح بو نهره نهر الأردن يعني فهاوي بتريف القي ونهره وعابر وقطع ليلي احنا هركي قابينا بيقوزرتو شو مرحيمة كيد قابينا عيتو دميناد يعيتود قديشو مور الياس حايو اللي موجودة وهي بيمديثو دعامودة طبعا يعيتافي بحسب ما أكملا أنابو هوثو أنه هي مع مرة لا السريوية إنا قد ناحيتي للعامودة مبثر أما جازر أما ذابح دو سيفو لها ونوا بطور عبدين بتركيا فناحيتي ميطامو آثن العامودة بشاتو تشعو عسري مع مرة يعي تافي لكن يعيتو اشمو هاوي وايبا يعني مهدمو وحاريوو لانو عاتقتو وغلبي ولفعشو اهتمام ايبا غلبي يعني دمينا فعيشو يعيتو هوخا كتوا بس قسم يعني مجي هراني او مم هاي من دي ديعيتو او ديم ديثو شبقونو هن يعني متبعيوا او مريدا اشمو يعني لكن تعيبوا ايعيتو كبناء هاويوا عاتيقو غلبة يعني هل تقريبا يشاتو ترلفو وش وحصر ترلفو وش تحصر ابو دو قيسريوية بمديثو دي قامشتو فوج الرابع للسريان ارتودوكس فوج الكشفي نافيقي خد طيولو الطامو لمديثو الدعامودة طبعا هركي ارتا كتويلا دور غلبي رابو بوميدانوستي حوروني بيشاتا يعني ترلفو شوحصر شغلي واخد تقرير علي عيتون وإي عيتافي من سيه وإي عيتافي النوشي لكم شايل على نوشي يعني لكوثي إيلا فأبو دوقينا قد حزل وميدانو نافقيو أول نشاط مباشرة لي عيتايو وضعيري يعني مي عيتون هزل لي عيتو غلبة تعباني وكوب على ترميم كوب على شغله غلبة لتلا أدمينا كهنو لتلا عمنوشي دزي ومشايل وحوزي من كيت بيعيتو فبحسب ما كميلا وأبو دوقي نافقي ونشاطاو لجن وميدانو يعني فالزم هزل لي عيتو وسمي خد حمل التنظيف نعمتو لي عيتو وضعيري هركي مخابر أدمينا إطايفة مخابر موران وحسيو موران مسيح اللي هي و متروفوليتو دغوزرتو دفروث مخبر لي هوخا هوخا هوخا نتيجة دو ميدانو ضعيري مرامم يعيتو دمور الياس وهويوة افتتاحية بنفس يومو دعيدو عسري شوعو بيشاتو دترلفو وش وحس

وهو خاشو مو رحيمة يكون معطينا لحاريته دي تحرسته داديو مع مستمعينا. هيك كمان يكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامجنا برنامج المستمعين. لقانا بدو يجدد الأسبوع القادم بنفس التوقيت وعلى نفس الموجة 99.5. كان معكم على المايك والكنترول داني صليبا. كونوا بخير.

جدي ليك نازل بالبرجوم والله ولكام كجدي ليك حلز وملخ ولكام أظلم أشي طالب.

عشر طالب دم بدي بك تشاور فرابستان عشان على الخطوه لك دم محمد وجرابك عشانتنا بشتي ولا ابو زارك استر جالب رب له خده دبرم باب حب التماشى بكم زينك كدستان ابو مالوك عزيزي كبرى وصالي عيشانها علي فاشتري البشتو

0: بالزافاكن ويدا داري ويدا داري يا ميكلك بالزافاكن ويدا داري كلي فاري
1: أمي كيف بزافاكن ولا داري ولا داري أمي كيف

والعين والعين يلي تكحلت

لك السمر حبك هواك.

بسك تيجي حارتنا يا عيوني.

عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش.